وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. القس رضا عدلي يحييكم ويصلي أن يمتعكم الرب بالحماية والرعاية. كوفيد 19 اختصار كورونا زائد فيروس زائد ديزيز 19، لأنه اكتشف في ديسمبر عام 2019. أدركت تفاهة وضعف الإنسان أمام هذا الفيروس الصغير. أوقف العالم كله على رجل، الطائرات، الاقتصاد، الرياضة، العلماء، السياسيون، الجيوش، الإصابات، لم تستثني إنسان، الفنانين ورجال الحكم وحتى الرياضيين اللي بيتمتعوا بأقوى حماية وصحة، الأطباء، الشيوخ، الشباب، الألاف في كل يوم. حتى اليوم وصل عدد الإصابات إلى 6 ملايين، والذين قاضوا انتهت حياتهم أكثر من 350,000 عبر العالم. هذا كله أوقفني أمام قضية الموت والحياة، أمام هذا المشهد الأخير، أمام الرب يسوع في السماء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ هذا ما سنتناوله في الدقائق القليلة القادمة. تناولنا أشياء كثيرة يصنعها يسوع في السماء، إنه يشفع فينا، إنه يشجعنا، إنه يسدد احتياجاتنا، إنه يأتي إلينا لكي يصنع منزلا في حياتنا، إنه مضى لكي يعد لنا مكانا. واليوم نتوقف، ماذا يصنع يسوع في السماء؟ إن يسوع يدين الأشرار في السماء. استمع معي إلى هذا المقطع من كلمة الله من بشارة يوحنا من الأصحاح 5، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات من الآية 26: لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هذه كلمات عجيبة جدا ومباركة جدا، ونحن أمام هذه الكلمات نقف أمام إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. قال يسوع: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. نحن نقف إذن أمام اختيار من اثنين، إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. يسوع هو الديان، الآب أعطى الابن كل السلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان. من الذي يدين؟ يسوع الذي مات، بل بالحريق قام أيضا، الذي أيضا يشفع فينا. قبل أن أسترسل في حديثي أريد

كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. ردد من فضلك معي الآية مرة أخرى، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. أنا وأنت نقف أمام خيارنا اثنين، إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. فهل أعددت حياتك للأبدية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل قلت أننا نقف أمام خيار من اثنين، إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عندي بعض الملاحظات السريعة والهامة جدا التي أصلي أن كل واحد فينا بالروح القدس يعطي انتباها إليها. واحد، أنا أؤمن بالحياة الأبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. هذا ما يؤكده هذا النص الذي قرأناه. يقول الكتاب المقدس، يقول شخص الرب يسوع يوحنا 5:27: وأعطاه أيضا سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا أؤمن بحياة أبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. الضمير الإنساني يؤكد هذا، ضميري وضميرك، ضميري البشرية يؤكد أن هناك أبدية. يقول الكتاب المقدس في سفر الجامعة: صنع الكل حسنا في وقته. الله صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا استمع من فضلك، جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله جعل الأبدية في قلب الإنسان لكي يعي ويعرف ويستوعب الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. احنا في مصر عندنا واحدة من عجائب الدنيا السبع، عندنا الأهرامات. عقيدة المصريين القدماء كانت تؤمن بخلود النفس. أيوب، هل تعرف أن سفر أيوب هو أقدم سفر في أسفار الكتاب المقدس؟ أنا عارف أن سفر التكوين أول سفر في ترتيب الأسفار، لكن أيوب هو أقدم سفر كتب في الكتاب المقدس. وأيوب يقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر. إنني أتذكر كلمات داود عندما قال: لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. أنا أؤمن بالحياة الأبدية. قال داود أيضا في واحد من أجمل المزامير، مزمور الراعي، يقول أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إنني أؤمن بالحياة الأبدية. الذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس نهاية الحياة. ابن شنامية، ابن تيروس، ابن أرملة نايين، لعازر، كل هؤلاء يؤكدون أن الموت ممر وليس مقر. يقول الكتاب المقدس: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب يخبرني بذلك، لأن الضمير الإنساني يؤكد ذلك، لأن الأتقياء يؤكدون ذلك، أيوب وداود، لأن كمان الذين ماتوا وقاموا يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية. أضيف فكرة أخرى قبل الفاصل: عدالة الله. مكتوب: لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عدالة الله. ما رأيك في الفاسدين الذين هربوا بفسادهم؟ المزورين، القتلة، الظالمين، المدمرين. ما رأيك في هؤلاء الذين هربوا من عدالة الأرض؟ هل يمكن أن يهربوا من عدالة السماء؟ كم من أتقياء اتهموا بالزور؟ كم من أتقياء اتهموا بالفجور؟ كم من أوفياء اتهموا بالخيانة؟ أيها الإخوة الأحباء، إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن عدالة الله
لابد أن تأخذ مجراها. ردد من فضلك معي آية الحفظ مرة أخرى، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب المقدس يؤكد هذا، لأن الضمير الإنساني يشهد لهذا، لأن أتقياء في الكلمة المقدسة صرحوا بالحياة الأبدية، والذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية، الموت مجرد ممر وليس المقر. ثم ذكرت عدالة الله، لا بد أن تأخذ عدالة الله حقها. إن كنت تؤمن أن الله عادل فلا بد أن عدالته تستوجب هذه القيامة. ثم أضيف شيئا آخر، قيامة المسيح. قيامة المسيح تؤكد أن هناك حياة أبدية. قيامة المسيح حدث تاريخي، قام المسيح من بين الأموات. وقيامة المسيح حدث اختباري، قيامة المسيح تجعلني أختبر هذه القيامة هنا والآن. يقول الرب يسوع لمرسى، يقول لها سيقوم أخوك. ماذا قالت مرسى؟ قالت أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. مرسى على يقين إن لعازر سيقوم من الأموات في القيامة. ماذا قال المسيح؟ قال لها المسيح، استمع من فضلك، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أنا هو القيامة، ليس فقط أنا الذي سأقيم لعازر. المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. قيامته شخصية، وقيامته برهان على أنه ابن الله، وقيامته عطية. لقد قام المسيح وصار باكورة الراقدين، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. أنا أشكر الرب لأن يسوع قام من الأموات والآب أعطاه سلطانا أن يدين، لأنه كما أن الآب يقيم من الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يسوع في السماء سوف يدين الأشرار. إخوتي الأعزاء، كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المشهد الجميل البديع عندما نلتقي عند شخص الرب يسوع في السماء. الأشرار يدانون، أما الأتقياء يقول الكتاب عنهم إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ هل أعددت نفسك للأبدية؟ الأبدية أين ستقضيها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي. في سفر الأعمال يضع لنا الكتاب المقدس هذا التحدي. يقول الكتاب، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. لماذا؟ يقول الكتاب، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. التحدي هو التوبة. الله الآن يأمر كل لم يختبر المسيح أن يأتي إليه وأن يتوب. الله على استعداد أن يبدأ معك وفيك حياة جديدة بالإيمان بالمسيح يسوع إن فتحت قلبك للخلاص به. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من سفر الرؤيا من الأصحاح 20. يقول الكتاب، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا وقفين أمام الله، وانفتحت أصفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الأبدية، أين ستقضيها؟ وديه كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مساء الخير، اهلا بكم في مره جديده تسبيح على الهواء. النهارده انا اكون معاكم محب، ومعايا في الاوضه ميرات وفادي وماثيو على البيانو. كنت لسه بشارك الشباب من شويه ان حاجه جميله قوي ان احنا بقى عندنا تكنولوجي، ان احنا قادرين نسبح مع بعض ونتقابل في نفس المكان. مش لازم نكون حتى فيزيكلي موجودين مع بعض، لكن ان احنا نتقابل ونصلي ونسبح مع بعض حتى لو احنا مش موجودين في نفس المكان. فنفسي تاخد وقت كده، لو انت بتسوق او انت في الشغل او انت في البيت، حتى لو بتعمل اي حاجة تاني، انك تكون بتشترك معنا في الوقت ده. لو انت تسمعنا من مصر او اي حتة برا مصر، تعالى خد الوقت ده انك تسبح معنا وترفع اسم يسوع. يا رب جايين نسبحك، جايين نرفعك في وسطنا، جايين يا رب نديلك كل حاجة عندنا. نشكرك يا رب لأنك اديتنا يا رب الفرصة ان احنا ندخل القدس الأقداس يا رب بالنعمة، قادرين يا رب نشوفك ونحس بيك يا رب. دي حاجة غالية قوي. جايين يا رب نرفع اسمك النهاردة، ادي لك يا رب التسبيح اللي انت تستحقه، نعبدك يا رب بالروح والحق.

قوي يا رب، بنعظمك وبنعليك يا رب، بنشكرك على العمل اللي انت بتصنعه في حياتنا، بنشكرك على الصليب وعلى دمك اللي غطانا والنعمة. بشكرك يا رب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، على حياته وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي بيمر بيها اللي بتشكل شخصيته. بشكرك علشان انت مش سايب حد وبتكمل معانا السكة كلها. احنا بنسبحك يا رب، بنعليك وبنشكرك.

مستحق يا يسوع، مستحق يا رب كل عبادة، مستحق كل سجود يا رب. انت الوحيد يا رب اللي تستاهل يا رب عبادتنا، تستاهل يا رب كلامنا، تستاهل يا رب ترنيمنا. تعال يا رب اغمرنا بروحك، تعال قدسنا. اسكن جوانا، املانا بروحك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. وهل يسوع من مثيل في الطهر والجمال في شخصه الفذ الفريد تجسم الكمال؟ والكتاب يدعونا لكي نكون مشابهين صورة ابنه، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. والخلاص هو الخطوة الأولى لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها. وذكرت في المرات الماضية أن الرب يقدم لنا ضمانات لهذا الخلاص الذي نلناه. يقين الخلاص لا يبنى على مشاعرنا المتغيرة، بل يؤسس على كلمة الله. يقين الخلاص لا يبنى على محاولاتنا المخلصة، بل يؤسس على شفاعة المسيح. يقين الخلاص لا يؤسس على شهادتي أو شهادة الآخرين عني، لكن يؤسس على شهادة الروح القدس عني ولي. فبما أنكم أبناء، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وفي هذه الفرصة أريد أن أضيف يقينا آخر، يقين رابع. يقين الخلاص يؤسس، خلي بالك، يؤسس على شركة الآب مع الابن.

للأسف متغيرة. في بعض الأحيان بكون مطيع، في بعض الأحيان بكون غير مطيع، في بعض الأحيان بتبقى علاقتي مع الرب علاقة ثابتة ونضجة ووعية، وفي بعض الأحيان بتكون متغيرة. بعض الأحيان بكون فوق وبعض الأحيان بكون تحت، لكن شركة الآب مع الابن شركة ثابتة أزلية أبدية لا تتغير. استمع إلى بعض الآيات الكتابية التي توضح هذا الأمر. يقول الكتاب في يوحنا 6 الآية 37، استمع من فضلك: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أنا جيت ليه للمسيح؟ لأن الآب أعطاني للابن، عشان كده الابن بيقبلني. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لذا خلاصي مبني مش على علاقتي أنا بالآب أو علاقتي أنا بالابن، رغم أنها مهمة، لكن مبنية على شركة الآب مع الابن. استمع من فضلك إلى الكلمات في يوحنا 10. يقول يوحنا 10:27: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. خلي بالك من الكلمات الجاية: أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أبي الذي أعطاني إياها، شركة الآب مع الابن. في صلاة المسيح الكهنوتية والشفاعية في يوحنا 17 يقول: الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي. أعطيتني الآب، أعطانا للابن. هذه شركة الآب مع الابن، هذه شركة أزلية، شركة أبدية لا يمكن أن تتغير على الإطلاق. لذلك فيقين الخلاص يؤسس ليس على شركتي أنا مع الآب أو شركتي أنا مع الابن، رغم أنها هامة لكنها متغيرة، لكن يقين الخلاص يؤسس على شركة الآب مع الابن، وهي شركة أزلية أبدية لا يمكن أن تتغير أبدا. أشكرك أيها الآب السماوي لأن يقين الخلاص لا يؤسس على مشاعري وهي متغيرة، بل على كلمة الله. أشكرك لأن يقين الخلاص لا يؤسس على محاولاتي مهما كانت مخلصة، بل على شفاعة المسيح الفعالة. أشكرك لأن يقين الخلاص لا يؤسس على شهادتي، رغم أنها هامة، لكن يؤسس على شهادة الروح القدس وهي صادقة وأمينة. أشكرك لأن يقين الخلاص لا يؤسس على شركتي أنا مع الآب أو مع الابن وهي هامة، لكن يؤسس على شركة الآب مع ابنه وهي شركة أزلية وأبدية. وهذه هي الضمانات التي تؤكد أنني بخلاصي الذي نلته في المسيح يسوع بالنعمة بالإيمان، أنا على الطريق الصحيح لبورتري صورة المسيح لكي أتغير إلى تلك الصورة عينها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أرجوك أن تشكر الرب لأجل هذه الضمانات، ضمانات يقين الخلاص كخطوة نحو بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي أترككم في سلام الله وأمنه، والرب معكم.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة.
1: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك.

وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك لخلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله، وتخشاه كل أقاصي الأرض.

كذا حلقة من الحلقات بتاعتنا في برنامج عايز أعرفني هنتكلم عن الشخصية. النهاردة هنتكلم عن تطوير الشخصية. سؤال كده، هل شخصيتنا هي اللي بتشكل حياتنا ولا احنا اللي بنشكل شخصيتنا؟ الحقيقة في ناس بتعيش كده وناس بتعيش كده. النوعين موجودين، الأولاني بيعيش زي ما هو مستسلم، خانع لشخصيته بعيوبها بسقطاتها بضعفاتها، أو فخور ومتعالي بكل مميزاتها وبيتفشخر بيها قدام كل الناس اللي حواليه. النوع التاني بقى بيطور من نفسه وبيتغير، وقت بعد التاني يبقى حد تاني، تشوفه النهاردة تلاقيه غير امبارح، مش راضخ للضعف، بيحارب الوحش اللي فيه عشان يغيره. نقاط القوة اللي عنده مقدرها وبيطورها، ومش بس كده ومسيطر عليها. تعليمنا، تربيتنا، روحانيتنا، كل ده مجالات بتأثر على شخصيتنا. بس واحنا بنطور في شخصيتنا في ثلاث جوانب لازم نبقى عارفينهم. إهمال معرفة جزء منهم بيأثر على تطوير شخصيتنا، إهمال معرفة نفسنا، إهمال معرفة الله، وإهمال معرفة الآخرين. التلاتة مع بعض، أعرف نفسي، أعرف اللي حواليا، أعرف ربنا. ما ينفعش أهمل جزء منهم، لازم التلاتة يتوزنوا مع بعض، يتضربوا في الخلاط كده ويطلعوا بخلطة مع بعض. لو اهتميت بالأولى والتانية وسبت التالتة يبقى عندي مشكلة، لو اهتميت بالأولى والتالتة وسبت التانية يبقى عندي مشكلة، وفي الآخر هطلع شخصية مش بتتغير ومش بتتطور. عايز اشجعك النهاردة ان ما تكونش من النوع الأولين، تبقى من النوع التاني، النوع اللي بيشكل هو شخصيته مش شخصيته هي اللي بتشكل حياته. اقعد فكر واكتب ايه السمات اللي عندك اللي عايز تقتنيها، اللي عايز تبقى بتعيش بيها، وايه الحاجات الحلوة اللي عندك. اكتب، قيم، اعرف بالظبط انت مين، وكمل عشان تطور شخصيتك وتطور نفسك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل أولاده، الله بيتكلم كل البشر، الله بيتكلم بطرق طبيعية، والله بيتكلم كمان بالإعجاز. الله بيتكلم من خلال الأحداث، الله بيتكلم من خلال حتى الظواهر الطبيعية. السماء تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوما إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. الله بيتكلم من خلال الطبيعة. بص كده على الطبيعة حواليك وشوف ربنا عايز يقولك إيه. لو عندنا شركة صغيرة لازم لها مدير شاطر، ولو ما فيش مدير شاطر الشركة تقع. لو عندنا مدرسة بقى والموضوع كبر بيبقى لها مدير ويبقى لها ناظر ويبقى لها مديرين إدارات عشان يعني يقدروا يمشوها. بص على الكون العظيم، الشمس اللي بتطلع في معادها وتمشي مظبوطة في مسار، لا تقرب ولا تبعد، لو قربت شوية تولع في الأرض، لو بعدت شوية الكون ده يتجمد، تمشي بحركة طبيعية كل يوم كل يوم بسرعة مذهلة. الأمر الخطير جدا، الأرض اللي بتجري حوالين الشمس بطريقة رهيبة. بص على الحياة من حوالينا، بص على أعمال الرب القدير. وناس كتير يقولك لا هو السكون ده موضوع كبير. أنا قريت كتير. قريت إيه حبيبي؟ يقول لي قريت عن نظرية الانفجار الكبير أو البيج بن، الموضوع الانفجار اللي حصل فأوجد هذا الكون. يعني هو مجموعة يعني ظواهر نتج عنها هذا الكون الموجود. أنا أؤمن زي الكتاب ما بيقول إن وراء الكون ده خالق عظيم بتكلم من خلال الأمور اللي حواليك، يتكلم كده ويقول اسأل بهائم الأرض، اسأل السمك فيعلمك، اسأل الكواكب والنجوم تعلمها، اسأل كده يقولك انه في خالق عظيم هو اللي ممشي الكون ده بقدرته بقدرته. يعني الرب مرة هو بيوعظهم كده وبيكلمهم قال لهم انظروا الى طيور السماء. بص على طيور السماء هتعمل ايه؟ طيور السماء هتكلمك. طيور السماء يقولك لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، بس أبوكم السماوي، مش أبوها، لا أبويا أنا، أبوكم السماوي يعتني بها، فكم أنتم بالحرية قليل الإيمان. لما تبص على الطير كده وتلاقيهم الصبح كده فرحان بيسبح بيزقزق بيقول حاجات جميلة كده بصوت، إيه ده؟ هو ليه مش شايل الهم؟ أكيد عنده اللي يضمن بكرة. صدقني هو مش عارف بعد نص ساعة أو ساعة هياكل إيه، بس هو فرحان لأنه عنده إله قدير. مرة سمعت قصة كده رمزية جميلة بس ليها معنى بسيطة، بيقولها لأولاد مدارس الأحد. بيقولوا عصفورين واقفين على شجرة برة كنيسة، فشاف الناس طالعين من الكنيسة مكشرين قوي، فالعصفور بيسأل زميله بيقول له هم مكشرين ليه؟ قال له يبدو أن ليس لهم الإله الذي لنا، ظهر ما عندهمش الإله اللي بيعتني بيا وبيك. تبص على طيور السماء تشوفهم إزاي فرحانين ومش عايلين الهم. الرب مرة تاني يقول إيه؟ يقول يعني إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم يطرح غدا في التنور يلبسها الله هكذا، أيوة، فكم أنتم بالحرية قليل الإيمان. ربنا بيقول بص على عشب الحقل، بص على طيور السماء. ده في أيوب 12 بيقول كده اسهل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك. يقول كده أنه ويحدثك سمك البحر. كل ما تبص على خليقة الله تتعلم منها أنه في خالق عظيم إله قدير وراء الكون. الله بيتكلم من خلال الطبيعة اللي حوالينا، بس ادي ودانك لصوت ربنا. يعني مرات كتير ببص حواليا كده اقول له انت عظيم، انت قدير، انت ماشي الكون ده كله بحكمه وبروعه، كل اعمالك يا رب بحكمه صنعت، كل حاجه بتعملها بحكمه، كل حاجه بتعملها بروعه، فاكيد هتكمل معايا. لما تسال الطبيعه حواليك تجاوبك انه في اله عظيم كلي القدره، يقول عنه كونه شديد القوه لا يفقد احد. كونه شديد القوة والقدرة انت محفوظ. عشان كده الله بيتكلم من خلال الطبيعة اللي حوالينا.
تدي ودانك النهاردة لطبيعته الجميلة وتتعلم منها وتقول له يا رب اديني كده أسبحك مع الجبال مع الأشجار مع الأنهار، اديني الأيام اللي جاية أبص على الخليقة العظيمة دي اللي ألاف السنين ومكملة لأن وراها إله قدير، واللي حافظ الكون واللي مسيره واللي ممشيه هو ده، يبقى أبويا مش أبوها مش أبو العصافير لكن أبويا أنا. فإذا كان أبويا صانع هذا الكون فأنا أعبد إله قدير. الله بيتكلم من خلال الفلك والنجوم زي الترنيمة الجميلة اللي بتقول لما أرى نجومك وكل ما صنعت يداك قلبي يهتف ويغني ما أعظمك ما أعظمك. بصلي ليا وليك الأيام اللي جاية مع الخليقة تسمع صوته وتسبحه وتعليه، والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، وصلني انك عرفت الراجل اللي في عهدتك على اصدقاء جداد، وعرفت كمان انهم اغنية واسكية وملحدين. ممتاز يا علقم، اختيار ممتاز. تشكيلة بيسميها العدو العالم، ومع صفات الراجل اللي في عهدتك مغرور وجنسي ومعتمد على عقله بس، اختيار ممتاز حقيقي. برافو. قولي، يا ترى ابتدى يحس ان ايمانه عكس افكارهم؟ يا ترى ابتدى يماين اموره؟ مش لازم بالكلام، خد بالك، اصل ممكن يبين انه موافق على كلامهم بهزة راس او نظرة خفيفة. فلا هو قال لهم انهم غلط وضد مبادئه، ولا هو خسرهم وخسر الفوائد اللي هيستفيدها منهم. ساعده يسكت لما يكون المفروض انه يتكلم، او يضحك لما المفروض انه يسكت. خليه يصرف معهم اكتر من امكانياته، يهمل عيلته علشان يتقرب لهم، لكن اهم حاجة انه ما يواجهش نفسه باللي بيحصل. ابعد عن عقله كلمة نفاق، خليه عايش في وهم الاعتدال والحكمة. لو عرفت تساعده يتظاهر بانه زيهم لفترة طويلة، بعد شوية هيبقى زيهم فعلا. عارف ليه هيبقى زيهم؟ دي طبيعة البشر يا حبيبي، لو تظاهروا بحاجة لفترة طويلة هتبقى طبيعتهم بعد شوية. بس انتبه، لان العدو مش هيسيبه. العدو بينشر اتباعه في كل مكان عشان يحذروا امثال الرجل اللي في عهدتك من تجربة اسمها العالم. فهدفك في المرحلة دي انك تأجل مقابلته مع اتباع العدو. وما تقلقش، مفيش وعي كافي بفكرة العالم، محدش اهتم قوي انه يوضحها. صحيح في كلام كتير عن عبادة المال، كلام سخيف، لكن اللي في صالحنا ان مفيش كلام كفاية عن قيمة الوقت او عن اختيار الاصدقاء او قد ايه العالم باطل. كلام فارغ وكويس قوي انه مش منتشر. اهتم انه ما يسمعهوش، ولو سمعه اقنعه ان ده تزمت وتطرف بدون داعي. وبالمناسبة كلمة تزمت دي من أعظم انتصاراتنا، لأنها بتنقذ ألاف من البشر من حالة العفة وضبط النفس. بس المشكلة إنه في النهاية هيعرف حقيقتهم، هيعرف إنهم تبعنا. شغلتك بقى يا شاطر إنك تخليه محتار. ده لو أنت شاطر، هتخليه عايش حياتين، حياة مع المؤمنين وحياة مع أصدقائه العالميين. مع الوقت غروره وكبرياؤه هيصوروا له إنه راجل متميز جدا، لأنه بيعرف يتعامل مع كل المواقف، وإنه كمان راجل متزن جدا، بل أكتر من كده. خليه يصدق إنه موجود وسط أصدقائه دول لهدف نبيل، إنه يدعوهم للإيمان بشكل معتدل. لو حظنا كويس العالم هيبلع. بكرر يا علقم، اختيارك كان ممتاز. عمك المحب، خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخرب رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

الأغاني العدد الثاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، وقول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 9 أكتوبر، توجه العبادة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا مدى أهمية العبادة اللي بتساعدنا إننا ندخل لراحة الرب.

0: ده لأن الإنجازات وقتية وزيلة وأهميتها بتظهر في الزمن اللي بنعيش فيه بس، أما شخصياتنا فهي اللي هتحدد وضعنا في الأبدية وتأثيرها أبدي. إشعياء النبي شاف عرش الله وحواليه كائنات سماوية مجيدة هي السرافيم، وهي اللي بتقود العبادة في السماء. وكلمة سرافيم في اللغة العبرية جاية من كلمة معناها التوهج والنار، عشان كده السرافيم كائنات سماوية نارية قريبة من عرش الله وبتصرخ ليل ونهار: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجد ملء كل الأرض. إشعياء 6:3. لكل واحد منها 6 أجنحة بجناحين بيغطي وشه، رمز لعبادة الرب لازم تكون في تواضع ورهبة، وبجناحين بيغطي رجليه، وبتنين بيطير، ودي إشارة لخدمة الرب. ورغم أننا مع تقديم الشكر والتسبيح للرب سواء بالهتاف أو التسقيف أو الغنى أو حتى بالرأس المقدس، لكن كمان أنا أؤمن بضرورة تقديم العبادة للرب بكل خشوع وبكل خضوع، وده الوقت اللي نسمع فيه لصوت الرب: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، مزمور 95 والآيات 7 و8. أنا بدعوك إنك توجه قلبك تقضي أوقات طويلة في عبادة الرب، وإنك تتعلم إزاي تهدف محضر الرب. افتكر إن الرب دايما بيدور على كل اللي قلوبهم كاملة ناحيته، فخليك أنت الشخص اللي بيدور عليه، والرب هيظهر ذاته ليك بقوة.
1: يا رب، عاوزة أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. بعلن إني بوجه قلبي بالكامل لعبادتك بكل خشوع، وبتعلم إزاي أرتاح في محضرك، وكل حرص إني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. وصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغول، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيد. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

أشياء قبيحة ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحة الدنيا واضحة. أقول له يا رب اشرب نورك علينا. الحاجة الأولانية اللي أنت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل إبليس عتامة، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. أقول له تيدا تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونة وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو. يعني ايه؟ يعني الله معنا. ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا. ها انا معكم كل الايام والى، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له إيه؟ بيقول له كلمة حقك، كلمة حقك، كلمة حقك.

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إن النهاردة والآن يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة،

عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد، الابن مش عبد. وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا، فمن فضلك صدق.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. القس رضا عدلي يحييكم ويصلي أن يمتعكم الرب بالحماية والرعاية. كوفيد 19 اختصار كورونا زائد فيروس زائد ديزيز 19، لأنه اكتشف في ديسمبر عام 2019. أدركت تفاهة وضعف الإنسان أمام هذا الفيروس الصغير، أوقف العالم كله على رجل، الطائرات، الاقتصاد، الرياضة، العلماء، السياسيون، الجيوش، الإصابات، لم تستثني إنسان، الفنانين ورجال الحكم وحتى الرياضيين اللي بيتمتعوا بأقوى حماية وصحة، الأطباء، الشيوخ، الشباب، الألاف في كل يوم. حتى اليوم وصل عدد الإصابات إلى 6 ملايين، والذين قضوا انتهت حياتهم أكثر من 350,000 عبر العالم. هذا كله أوقفني أمام قضية الموت والحياة، أمام هذا المشهد الأخير، أمام الرب يسوع في السماء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ هذا ما سنتناوله في الدقائق القليلة القادمة. تناولنا أشياء كثيرة يصنعها يسوع في السماء، إنه يشفع فينا، إنه يشجعنا، إنه يسدد احتياجاتنا، إنه يأتي إلينا لكي يصنع منزلا في حياتنا، إنه مضى لكي يعد لنا مكانا. واليوم نتوقف ماذا يصنع يسوع في السماء. إن يسوع يدين الأشرار في السماء. استمع معي إلى هذا المقطع من كلمة الله من بشارة يوحنا من الأصحاح 5، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات من الآية 26: لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هذه كلمات عجيبة جدا ومباركة جدا، ونحن أمام هذه الكلمات نقف أمام إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. قال يسوع: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. نحن نقف إذن أمام اختيار من اثنين: إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. يسوع هو الديان، الآب أعطى الابن كل السلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان. من الذي يدين؟ يسوع الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي أيضا يشفع فينا. قبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ في هذه الفرصة من رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 10. كورنثوس الثانية 5:10، 2 × 5 ب10، عشان تحفظ الشاهد ده سهل جدا. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 10، ردد من فضلك الكلمات معي: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. ردد من فضلك معي الآية مرة أخرى: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. أنا وأنت نقف أمام خيارنا اثنين: إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فهل أعددت حياتك للأبدية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل قلت أننا نقف أمام خيار من اثنين، إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عندي بعض الملاحظات السريعة والهامة جدا التي أصلي أن كل واحد فينا بالروح القدس يعطي انتباها إليها. واحد، أنا أؤمن بالحياة الأبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. هذا ما يؤكده هذا النص الذي قرأناه، يقول الكتاب المقدس، يقول شخص الرب يسوع يوحنا 5:27: وأعطاه أيضا سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا أؤمن بحياة أبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. الضمير الإنساني يؤكد هذا، ضميري وضميرك، ضميري البشرية يؤكد أن هناك أبدية. يقول الكتاب المقدس في سفر الجامعة: صنع الكل حسنا في وقته. الله صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا استمع من فضلك، جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله جعل الأبدية في قلب الإنسان لكي يعي ويعرف ويستوعب الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. احنا في مصر عندنا واحدة من عجائب الدنيا السبع، عندنا الأهرامات. عقيدة المصريين القدماء كانت تؤمن بخلود النفس. أيوب، هل تعرف أن سفر أيوب هو أقدم سفر في أسفار الكتاب المقدس؟ أنا عارف أن سفر التكوين أول سفر في ترتيب الأسفار، لكن أيوب هو أقدم سفر كتب في الكتاب المقدس. وأيوب يقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر. إنني أتذكر كلمات داود عندما قال: لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. أنا أؤمن بالحياة الأبدية.

قال داود أيضا في واحد من أجمل المزامير مزمور الراعي، يقول أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، إنني أؤمن بالحياة الأبدية. الذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس نهاية الحياة. ابن شنامية، ابن تيروس، ابن أرملة نايين، لعازر، كل هؤلاء يؤكدون أن الموت ممر وليس مقر. يقول الكتاب المقدس: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب يخبرني بذلك، لأن الضمير الإنساني يؤكد ذلك، لأن الأتقياء يؤكدون ذلك، أيوب وداود، لأن كمان الذين ماتوا وقاموا يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية. أضيف فكرة أخرى قبل الفاصل: عدالة الله، مكتوب: لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عدالة الله، ما رأيك في الفاسدين الذين هربوا بفسادهم، المزورين، القتلة، الظالمين، المدمرين؟ ما رأيك في هؤلاء الذين هربوا من عدالة الأرض؟ هل يمكن أن يهربوا من عدالة السماء؟ كم من أتقياء اتهموا بالزور؟ كم من أتقياء اتهموا بالفجور؟ كم من أوفياء اتهموا بالخيانة؟ أيها الإخوة الأحبة، إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن عدالة الله لابد أن تأخذ مجراها. ردد من فضلك معي آية الحفظ مرة أخرى، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب المقدس يؤكد هذا، لأن الضمير الإنساني يشهد لهذا، لأن أتقياء في الكلمة المقدسة صرحوا بالحياة الأبدية، والذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية، الموت مجرد ممر وليس المقر. ثم ذكرت عدالة الله، لا بد أن تأخذ عدالة الله حقها. إن كنت تؤمن أن الله عادل فلا بد أن عدالته تستوجب هذه القيامة. ثم أضيف شيئا آخر، قيامة المسيح. قيامة المسيح تؤكد أن هناك حياة أبدية. قيامة المسيح حدث تاريخي، قام المسيح من بين الأموات. وقيامة المسيح حدث اختباري، قيامة المسيح تجعلني أختبر هذه القيامة هنا والآن. يقول الرب يسوع لمرثا، يقول لها سيقوم أخوك. ماذا قالت مرثا؟ قالت أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. مرثا على يقين أن لعازر سيقوم من الأموات في القيامة. ماذا قال المسيح؟ قال لها المسيح، استمع من فضلك، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أنا هو القيامة، ليس فقط أنا الذي سأقيم لعازر. المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. قيامته شخصية، وقيامته برهان على أنه ابن الله، وقيامته عطية. لقد قام المسيح وصار باكورة الراقدين، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. أنا أشكر الرب لأن يسوع قام من الأموات والآب أعطاه سلطانا أن يدين، لأنه كما أن الآب يقيم من الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يسوع في السماء سوف يدين الأشرار. إخوتي الأعزاء، كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المشهد الجميل البديع، عندما نلتقي عند شخص الرب يسوع في السماء. الأشرار يدانون، أما الأتقياء يقول الكتاب عنهم إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ هل أعددت نفسك للأبدية؟ الأبدية أين ستقضيها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي. في سفر الأعمال يضع لنا الكتاب المقدس هذا التحدي، يقول الكتاب، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. لماذا؟ يقول الكتاب، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. التحدي هو التوبة. الله الآن يأمر كل لم يختبر المسيح أن يأتي إليه وأن يتوب. الله على استعداد أن يبدأ معك وفيك حياة جديدة بالإيمان بالمسيح يسوع، إن فتحت قلبك للخلاص به. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من سفر الرؤيا من الأصحاح 20. يقول الكتاب، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا وقفين أمام الله، وانفتحت أصفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الأبدية، أين ستقضيها؟ ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

معاكم في وقت تسبيح. جايين النهاردة نيجي نشكر فيه ربنا على عمله على الصليب، نيجي ونطهر قلوبنا عشان نقدر نكون بنسبحه بقلب صافي وطاهر مستحق أن يكون في محضره. نفسي لو أنت أو أنتي في الشغل، في البيت، في الجامعة ولسه ما عدتش قاعدة مع ربنا النهاردة، ده أكتر وقت ممكن تيجي وتصلي فيه معانا وتسبح فيه ربنا معانا. يا رب بشكرك يا رب أنك جمعتنا، نشكرك لأجل فرصة يا رب بنيجي نسبحك فيها ونقدم ليك كل المجد يا رب، لأن أنت الإله المستحق. رب بصلي أنك تبارك وقتنا، أنك تدينا يا رب كلام حقيقي نقوله مش ترانيم وخلاص، لكن يبقى فعلا طالع من قلوبنا ليك أنت وحدك. جايين يا رب من توجك في وسطنا ونقدم لك يا رب كل السجود وكل الملك ليك أنت وحدك ومفيش غيرك.

أيوة يا رب، جايين نبارك اسمك، جايين نديك يا رب كل المجد، جايين يا رب وعايزين نعلن عن شخصك يا رب وعن مجدك، ونشهد يا رب بكم صنعت بينا ورحمتنا. جايين يا رب ندخل ديارك بالحمد والتسبيح.

رب يسوع أنت رب حاضرنا ومستقبلنا يا رب يسوع، وحتى الماضي يا رب يسوع كان برضو في إيديك يا رب يسوع. بنشكرك وبنعظمك يا رب يسوع، لأنك فعلا يا رب أنت سندي وقوتي يا رب يسوع. كلنا يا رب يسوع بناخد قوة منك يا رب، لأن أنت الحاجة الثابتة اللي عمرها ما بتتغير يا رب يسوع. فأنت النبع الوحيد يا رب يسوع للسلام، أنت النبع الوحيد يا رب يسوع للأمان. نفسي كل حد بيسمع دلوقتي الترنيمة دي أو بيسمع ومعانا دلوقتي، بصلي لكل حد فيكو، بصلي لكل حد بيوقف قدامه جبال صعبة، واقف قدامه حاجات هو حاسس أنه مش قدها. افتكر دايما أن هو اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد. فعشان كده يا رب يسوع احنا واثقين يا رب يسوع أن لو مسكنا يا رب يسوع في أموال، لو مسكنا يا رب يسوع في سلطة، لو مسكنا في علاقات، لو مسكنا في أصحابنا حتى يا رب يسوع، ساعات يا رب الدنيا بتتغير يا رب يسوع، لكن أنت يا رب ما بتتغيرش يا رب يسوع. بنشكرك يا رب يسوع لأنك بذلت نفسك يا رب علشان تثبت لنا يا رب يسوع الحب ده، المحبة العظيمة يا رب يسوع اللي غرقتنا من رأسنا لحد رجلينا يا رب يسوع، وهتفضل دايما يا رب يسوع معانا في حاضرنا وفي مستقبلنا كمان يا رب يسوع. واثقين فيك يا رب وبنشكرك دايما يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لكل واحد فينا، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، إلى صورة المسيح الأكمل والأمجد والأروع والأجمل. أهلا وسهلا بكم. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا عن رحلة الحياة مع المسيح. ورحلة الحياة مع المسيح تبدأ من محطة الإيمان بالمسيح وتستمر طول الحياة حتى محطة اللقاء الأخير مع المسيح، رحلة. وفي هذه الرحلة نحن نحتاج إلى الجي بي اس، تحتاج إلى دليل، الجلوبال بوزيشن سيستم. أنا مرة دخلت في مكان في أمريكا مع صديق وفقدنا جي بي إس، وكانت غابة. مش عايز أقول لكم الحيرة والحسرة والموقف الرهيب اللي كنا خايفين فيه، لأنه كان بالليل وطلعت علينا حاجات مش عايز أقول لكم، لألا بعضكم يكون بالليل دلوقتي فما تناموش. رحلة مع الرب، كلمة الله والرحلة مع الله. الكتاب المقدس هو كلمة الله، الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها في العهدين القديم والجديد. الكتاب المقدس هو الجي بي اس، هو كلمة الله الموحى بها لفظا ومعنا. قال الرب يسوع: لن تسقط كلمة واحدة ولا حرف واحد. ويعلمنا الكتاب: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. ويقول يسوع: لم تسقط كلمة واحدة من كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب إلينا. موسى يشهد عن الكتاب المقدس أنه هو كلمة الله، يقول في سفر الخروج أصح 32: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتاب كتابة الله منقوشة على اللوحين. الله صنع لوحي الشريعة بنفسه، والله كتب بإصبعه على لوحي الشريعة. فالكتاب المقدس هو لوحي الشريعة، موسى يشهد بذلك، والرب يسوع يشهد لكلمة الله ويقول: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. والرسول بولس أيضا يشهد لكلمة الله ويقول: كل الكتاب، طبعا تيموثاوس الثانية أصحاح 3 الآية 16، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. والرسول بولس يقول في تسالونيك الأولى أصحاح 2 الآية 13: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع. ليه؟ لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قابلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. يقول الرسول بطرس وهو يشهد لهذه الكلمة، يقول في بطرس الأولى 1:23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لاحظ أنه ينسب إلى كلمة الرب صفات لا تنسب إلا إلى شخص الرب نفسه. يقول مولودين ثانية مما لا يفنى، الله وحده هو الذي لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فما أروع هذه الكلمة. ويقول في رسالة بطرس الثانية 1:21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لذلك عندما تأخذ خلوتك اليومية، عندما تفتح كلمة الله، تذكر أن الله يفتح فمه، فالكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها في العهدين القديم والجديد. إن كلمة الله ثابتة، لا يمكن أن تسقط أبدا. لذلك يقول يشوع في سفر يشوع 23:14، يقول: وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها، وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم، الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. لذلك أدعوك من كل القلب أن تقول مع المرنم: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم مع كلمة الله الصالحة، والرب معكم.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 65 لإمام المغنين، مزمور لداود، تسبيحة.
2: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذر. يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. أثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدسي هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا. سواقي الله ملآنة ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. أروي أتلامها، مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلتها. كللت السنة بجودك، وآثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية، وتتنطق الآكام بالبهجة. اكتست المروج غنما، والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني.

الجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان ومفيش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا المفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كتير بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها، يعني ببساطه كده الغايه تبرر الوسيله، او مش بس الغايه تبرر الوسيله، يمكن ديت فكره ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجه غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شويه، بخليه يجي بسرعه. الحقيقه في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوه، في الحالتين اللي بنعمله غلط. مش كده، محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس، مش مفروض تعملها اصلا. ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع رشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صح لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك، فكر كويس انت عايش صح ولا لا. اوعى تدفع رشوة.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس، الله بيتكلم لكل واحد فينا بطريقته الخاصة. الله بيسمعنا لكن كمان بيكلمنا. الله حي وموجود بيتكلم وناطق. الله كلم زمان شعبه من خلال أمور كتيرة قوي، إعلان عام من خلال الطبيعة ومن خلال الضمير، إعلان من خلال الناموس والمكتوب، إعلان من خلال الأنبياء والحياة أو الكلمة المشروحة، وإعلان كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، في الكلمة المتجسد شخص المسيح. لكن الله بيتكلم بطرق طبيعية، والله بيتكلم بطرق معجزية. الله بيتكلم من خلال ظروفنا وأحداثنا ومن خلال الأشخاص اللي حوالينا. حقيقة الله كمان بيتكلم من خلال عبادتنا للرب. تقول لي جات فين؟ تعال أطلع معاكم رؤية 1:9 في جزيرة بطمس يوحنا الحبيب لما اتنفى. بطمس كلمة يونانية معناها معصرة أو جزيرة الدوس أو المفرمة، بس هو هناك ربنا بدأ يكلمه يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة في ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. في رؤية 1:10 يقول كده: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وإرسل إلى 7 الكنائس. كنت في الروح في يوم الرب، وبعدين النتيجة: سمعت ورائي صوتا عظيما. حبائي، ناس كتير الوقت اللي فات ده أخبرنا إيه في يوم الرب في العبادة؟ كل أيامنا للرب، بس أخبرنا إيه؟ مرات كتير نيجي في اليوم ده اللي المفروض يوم نروح نعيد فيه. يعني موسى كان يقول لفرعون، رب بيقول لك اطلق شعب ليعبدونه، وبرح قال على العبادة حاجة: لأن لا نعيد للرب، أنا رايح أعيد. الرجل ده كان في الروح في يوم الرب، لأنه في الروح سمع صوت عظيم في يوم الرب وهو في الروح قائلا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. عيب قوي قوي لما أكون مؤمن وبقال سنين مش بحضر مع جسد ومع كنيسة في يوم الرب. أنا عارف الكلام ده هيزعل الناس كتير، استقول أنا مش قادر أسمع صوته. ربنا عايزني أكون زي يوحنا في الروح في يوم الرب، وأنا قاعد في يوم الرب شيل عينيك من على الناس، تقول لا روح ده أنا متعصر منهم. حبايبي، ربنا عايز يدينا نرفع عينينا من على الناس، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ربنا عايز يعلمنا إزاي نكون في الروح في يوم الرب. هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن نايم في البيت؟ مؤمن عابد ولا مؤمن بقعد قدام شاشة واسمع؟ ده ما يغنيش عن ان انا يكون ليا جسد وليا كنيسة، وبحضر في كنيسة محلية وسط جسد ناس يحبوني وحبهم، يصلوا الاجل واصلي معاهم. تعرفوا وانت بتعبد الرب تفاجأ مفاجأة رهيبة جدا: سمعت صوتا عظيما قائلا لي: انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. وبدأ يتكلم الرب مع يوحنا في رحلة طويلة، بدايتها يوم الرب، رحلة من العبادة. حبائي، هل أنا مؤمن عابد؟ مؤمن عابد قلبي بيعبد الرب من كل قلبي. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يدينا توجه الأيام اللي جاية، زي ما قال يشوع كده في آخر إصحاح في سفر يشوع: أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. نعبد الرب، إحنا عايزين يكون لينا جسد وكنيسة، والكنيسة التي في بيتك. بولس يقول التعبير ده 4 مرات في رسائله. هل يا ترى أنا في بيت كنيسة؟ هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن متعسر متزمر، مؤمن ماسك سيرة إخواتي؟ يجي الرب يقول لي: يوحنا كان في الروح في وسط الضيقة، لكن عملت له مشهد رهيب، فتحت السماء على بطمس والسماء بقيت، بص على بطمس وبطمس بقيت حتة من السماء، واستقبل أحلى إعلان وأحلى كلام هو في الروح في يوم الرب. أصلي ليك مؤمن عضو في جسد تسمع صوت ربنا بوضوح وسط كنيستك وسط أخواتك، وترجع من تاني مؤمن ومؤمنة عابدين للرب، والرب معاكم. إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، وصلني انك عرفت الراجل اللي في عهدتك على اصدقاء جداد، وعرفت كمان انهم اغنية واسكية وملحدين. ممتاز يا علقم، اختيار ممتاز. تشكيلة بيسميها العدو العالم، ومع صفات الراجل اللي في عهدتك مغرور وجنسي ومعتمد على عقله بس، اختيار ممتاز حقيقي، برافو. قولي، يا ترى ابتدى يحس ان ايمانه عكس افكارهم؟ يا ترى ابتدى يماين اموره؟ مش لازم بالكلام، خد بالك، اصل ممكن يبين انه موافق على كلامهم بهزة راس او نظرة خفيفة. فلا هو قال لهم انهم غلط وضد مبادئه، ولا هو خسرهم وخسر الفوائد اللي هيستفيدها منهم. ساعده يسكت لما يكون المفروض انه يتكلم، او يضحك لما المفروض انه يسكت. خليه يصرف معهم اكتر من امكانياته، يهمل عيلته علشان يتقرب لهم، لكن اهم حاجة انه ما يواجهش نفسه باللي بيحصل. ابعد عن عقله كلمة نفاق، خليه عايش في وهم الاعتدال والحكمة. لو عرفت تساعده يتظاهر بانه زيهم لفترة طويلة، بعد شوية هيبقى زيهم فعلا. عارف ليه هيبقى زيهم؟ دي طبيعة البشر يا حبيبي، لو تظاهروا بحاجة لفترة طويلة هتبقى طبيعتهم بعد شوية. بس انتبه، لان العدو مش هيسيبه. العدو بينشر اتباعه في كل مكان عشان يحذروا امثال الرجل اللي في عهدتك من تجربة اسمها العالم. فهدفك في المرحلة دي انك تأجل مقابلته مع اتباع العدو. وما تقلقش، مفيش وعي كافي بفكرة العالم، محدش اهتم قوي انه يوضحها. صحيح في كلام كتير عن عبادة المال، كلام سخيف، لكن اللي في صالحنا ان مفيش كلام كفاية عن قيمة الوقت او عن اختيار الاصدقاء او قد ايه العالم باطل. كلام فارغ، وكويس قوي انه مش منتشر. اهتم انه ما يسمعهوش، ولو سمعه اقنعه ان ده تزمت وتطرف بدون داعي. وبالمناسبة كلمة تزمت دي من أعظم انتصاراتنا، لأنها بتنقذ ألاف من البشر من حالة العفة وضبط النفس. بس المشكلة إنه في النهاية هيعرف حقيقتهم، هيعرف إنهم تبعنا. شغلتك بقى يا شاطر إنك تخليه محتار. ده لو أنت شاطر هتخليه عايش حياتين، حياة مع المؤمنين وحياة مع أصدقائه العالميين. مع الوقت غروره وكبرياؤه هيصوروا له إنه راجل متميز جدا، لأنه بيعرف يتعامل مع كل المواقف، وإنه كمان راجل متزن جدا، بل أكتر من كده. خليه يصدق إنه موجود وسط أصدقائه دول لهدف نبيل، إنه يدعوهم للإيمان بشكل معتدل. لو حظنا كويس العالم هيبلع. بكرر يا علقم، اختيارك كان ممتاز. عمك المحب، خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برانس. 9 أكتوبر، توجه العبادة. الأسبوع ده ديريك برانس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا مدى أهمية العبادة اللي بتساعدنا إننا ندخل لراحة الرب.
1: وإحنا بنتأمل في دعوة الرب لينا بالدخول لراحته، خلونا نفكر مع بعض في الأسئلة دي. هل إحنا نعرف فعلاً إيه هو معنى الراحة؟ هل بنستخدم وقتنا أحسن استخدام؟ هل عندنا قدرة نهذب نفسنا علشان نبطل نهتم بحاجات معينة؟ يمكن حتى في فكرنا، هل ينفع نهدي نفسنا ونوقف التفكير الزيادة في إيه اللي المفروض علينا نعمله؟ أنا بصدق إن ربنا بيهتم بشخصياتنا أكتر من اهتمامه بإنجازاتنا. ده لأن الإنجازات وقتية وزيلة، وأهميتها بتظهر في الزمن اللي بنعيش فيه بس، أما شخصياتنا فهي اللي هتحدد وضعنا في الأبدية وتأثيرها أبدي. إشعيا النبي شاف عرش الله وحواليه كائنات سماوية مجيدة هي السرافيم، وهي اللي بتقود العبادة في السماء. وكلمة سرافيم في اللغة العبرية جاية من كلمة معناها التوهج والنار، عشان كده السرافيم كائنات سماوية نارية قريبة من عرش الله، وبتصرخ ليل ونهار: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. إشعيا 6:3. لكل واحد منها 6 أجنحة بجناحين بيغطي وشه، رمز لعبادة الرب لازم تكون في تواضع ورهبة، وبجناحين بيغطي رجليه، وبتنين بيطير، ودي إشارة لخدمة الرب. ورغم أننا مع تقديم الشكر والتسبيح للرب سواء بالهتاف أو التسقيف أو الغنى أو حتى بالرأس المقدس، لكن كمان أنا أؤمن بضرورة تقديم العبادة للرب بكل خشوع وبكل خضوع، وده الوقت اللي نسمع فيه لصوت الرب. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، مزمور 95 والآيات 7 و8. أنا بدعوك إنك توجه قلبك تقضي أوقات طويلة في عبادة الرب، وإنك تتعلم إزاي تهدف محضر الرب. افتكر إن الرب دايماً بيدور على كل اللي قلوبهم كاملة ناحيته، فخليك أنت الشخص اللي بيدور عليه، والرب هيظهر ذاته ليك بقوة.
0: يا رب، عاوزة أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. بعلن أني بوجه قلبي بالكامل لعبادتك بكل خشوع، وبتعلم إزاي أرتاح في محضرك، وكل حرص أني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: بفكر ومبسوطه قوي قوي انك معايا النهارده. زي ما كنت بقولك يعني دايما لما احنا بنقول هنلبس المفروض اي حاجه غير بيج وبني وابيض اللي هي الوانك قوي، عشان لما اتفرج عليكي على السوشيال ميديا بحس فعلا ان انتي عامله زي كوبايه هوت شوكليت في يوم برد دافئ قوي، هدوء. مع اني اي نو ان حياتك فيها تحديات كتير، في حاجات مش سهله، وعشان كده نفسي قوي النهارده الناس تشوف حته من كارو حقيقيه قوي قوي برغم كل الهدوء وعايزه اقول البوزيتيفيتي والستايلينج والحاجات اللذيذه اللي بتديها لنا على السوشيال ميديا.
1: انا بشكرك قوي انك اديتيني فرصه زي دي، حابه قوي اتكلم معاكي ونكون بنساعد وبننسباير ناس تانية ممكن تكون بتعدي بحاجات شبه ده. زي ما انت بتقولي دايما بتحسي بهدوء، يعني انا مبسوطه ان انت بتحسي بده، بس انا مش دايما هاديه يعني.
0: انا متاكده يوم الحد لما تقعدي تطبخي على الهادي كده
1: مش هادي قوي، مش هادي قوي.
0: ايوه لا انا اي نو، وانا حاسه عامه مع اني ما اعرفكيش قوي بس بحس ان انت اكيد حياتك زمان غير دلوقتي خالص خالص
1: خالص،
0: ونفسي اصلا تحكي لنا اكتر. بس اكتر حاجه نفسي ابتدي بيها لما كنا لسه بنتكلم قبل التصوير وبقول لك لما عديتي بمسكارج كان عندك بيبي في بطنك وما كملش، والناس حتى ممكن تبقى ناس قريبه بتبقى عايزه تساعد بس في الاخر بيحسسوكي انك واحده، يعني انت مش اول واحده ولا اخر واحده، احساس سيء. احكي لي اكتر.
1: يعني بصراحه بالنسبه لي اكيد التجربه دي ما كانتش سهله، بس انا ما بحبش يعني قوي احطها، ما اعرفش يعني، بس هحكي اللي جوايا. مش بحب قوي اسميها تجربه ان هي تجربه من ربنا، لان انا مش بشوف ان هو بيدينا اي حاجه وحشه، ولكن دايما بيستخدم الحاجه الوحشه لصالحنا. وهو فعلا كان بيعلمني قوي ده في التجربه دي من بدايه اصلا ما انا ونادر قررنا ان احنا نجرب ان احنا نبقى حامل لحد المسكارج. ليه؟ لانه في الاول خالص انا حسيت كده ان انا على قد ما يعني دايما كنت بصلي لربنا انه يا رب ادلنا، يا رب ادلنا بيبي وبارك ده وكل حاجه، بس برضو كان في حته كده انا عايزه اخدها بدراعي. فاللي هو بشوف انا صحتي عامله ايه، رحت للدكتور شفت عملت كل التحاليل، شفت انا عندي مثلا ديفيشنسي في فيتامينات معينه عشان
0: اظبط نفسي،
1: لاني فاكره انه اول لما نقول يلا هبقى حامل، وده ما حصلش. وده كانت اول قرصه ودن من ربنا، كان بيقول لي انه انا اللي في ايدي كل حاجه مش انتي. فدي حاجه من الحاجات اللي ابتدت كانت تشكلني، وابتديت بقى انبسط في الرحله دي معاه. وبعدين لما اداني بيبي كانت يعني زي كنت دايما بقول كاني انا ونادر شفنا الدنيا ملونه اكتر. يعني دايما كنت بصحى بابتسامه قوي، وفعلا كنت مبسوطه يعني. وبعدين لما اتاخد مني ده كانت تقيله قوي عليا، حتى لو بتحصل زي ما دكاتره كتير بيقولوا واحد في خمسه او واحد في ثلاثه بالذات في اول حمل، ده ما يقللش ابدا انه في الاخر يعني it's a loss.
0: ده
1: انا
0: احساس الخساره اصلا،
1: انا خسرت حاجه وحاجه كنت مستنياها بقالي كذا شهر ولما حصلت اتاخدت مني. فاكيد كانت صعبه. طبعا في ناس كتير قوي كانت بتقولها لي بطريقه لذيذه انه معلش بتحصل وكده، بس انا حاسه يعني انا بقول الكلام ده للناس عامه لما يقابلوا حد جرب الموضوع ده او هم في الموقف ده مع حد، الكلمه دي ممكن توجع. لانه زي ما كده حد مثلا يتوفى فتقولي له هو في مكان احسن، ماشي، ما انا عارفه انه في مكان احسن، بس انا مش
0: الوجع اللي انا فيه دلوقتي.
1: بالظبط.
0: فكرتيني بواحده صاحبتي كانت بتحكي معايا تعرضت لتحرش وراحت تتكلم مع حد بقى، وحاسه الحد ده هو اللي هيطبطب عليا، فراح قال لها انت عارفه 8 من 10 بنات بيعدوا بتحرش. فهي حتى بتقول لي هو انا رقم، يعني انا كيس، يعني احساس مزعج قوي لما تحسي عادي انا واحده زي ناس كتير قوي. والناس بتحسسك برضو في حته كبيره، عايزه اقولها مش قصدها ما تديكيش فاليديشن، بس بتحس ما انت مش اول ولا اخر واحده،

0: ايوه
1: يعني مش هو ده اللي انا عايزه اسمعه، ومش هو ده اللي انا احب اقوله لاي حد لما يحكي لي
0: عادي.
1: تجربته، لانه ناس كتير قوي بعتت لي على
0: انا
1: انستغرام.
0: ثانيه كنت عايز اسالك السؤال ده، يعني يوم ما قررتي تنزلي على السوشيال ميديا عندك على القصه دي او التجربه دي، او مش هنسميها تجربه عشان انت يعني مش عايزه تقولي انها تجربه ان اباد واي، بس الحاجه اللي انت عديتي بيها دي، ايه رد فعل الناس؟ وانت كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه انك قلقانه شويه انك تكوني بتشير حاجه عميقة كده أو حاجة ممكن تبقى مؤلمة، واتفاجئتي برد فعل الناس؟ أنا فاكرة إنك قبل كده قلتي أنا اتفاجئت، احكيلي أكتر.
1: أول حاجة عايزة أعلق عليها، أنا دايماً على السوشيال ميديا بحاول إن أنا مش بس أوري الحلو، يعني بوري إيه الصعوبات اللي أنا ممكن أعدي بيها، أو إيه
0: أيوة.
1: الأفكار اللي أنا بفكر فيها، وده يعني بيفرق قوي معايا. وده لما ابتديت أشير حاجات على السوشيال ميديا قررت ده قوي مع نفسي، إن أنا مش بس ده، لأن كارو فيها حاجات تانية كتير، مش بس اللبس والسفريات
0: ايوه
1: وكده. وعلى فكرة أي حد برضو على السوشيال ميديا لو بتشوفوه بيعمل كده، هو في سايد هو بيوريه يا مش بيوريه. فدي أول حاجة. تاني حاجة، أنا اتفاجئت بكمية المسجز، مش بس إن في ناس كانت بتواسيني وإنها بتقولي إن شاء الله ربنا يعوضك and so on، بالعكس انا بقى كميه الناس اللي قالت لي ان هم عدوا بده، وهم حسوا بوحده رهيبه في وجعهم، انا ده وجعني قوي. يعني ضايقني فعلا انه اكيد برضو ما كانش فيه فاليديشن. في ناس كمان بتاخدها بطريقه ان هو تابو، حاجه غلط اتكلم عليها، او كانه حاسين بشيم.

0: يعني حاجة عارفة اما تحسي بالذات الستات اللي هو ايه ده انت جسمك ما عارفش يجيب بيبي اكنه عار فعلا يعني اكنه ده العادي خالص ان ست بتحمل بتجيب اطفال
1: بالظبط. ففي ناس مش عايزة تشير ده او تقول ده فكانت سايباها لنفسها.
0: كارو كنت بتقولي لي يعني قبل ما نبتدي ان انت مش بس عايزة توقفي انك عملتي شير للقصة دي او التجربة فيها كانت حاجات كتير مؤلمة بالذات بعد ما ناس قالت لك بقى احنا كمان وبنعاني من ده في واحدة وحسيت ان انتي يمكن عليكي دور اكتر ان انتي تعملي توعية او تتكلمي اكتر يعني احكي لي بقى ايه ايوه بيحسوا بشيم يمكن هو تحسي ان انا البيبي مش بيكمل عندي او ان انا اصلا مش عارفة ان اجيب بيبي يعني ايوه

0: بحس اكتر حاجه بتفرق لما بنشارك اصلا بحاجات حقيقيه زي ما انت قلتي عدينا بيها. يمكن انت لو كنت شفتي قبل كده حد عامل فيديو هتسمعي هتتاثري, بس هتحسي قوي بيه وهتحسي ايه ده انا محتاجه اسمع كده. لا لما بتجربي الموضوع بياخد شكل تاني اصلا جواكي. بس يعني انا عارفه ان نادر زوج بيكون بيدعمك قوي قوي وبشوف, بس الوقت كان عامل ازاي؟ لان دايما الناس بتحس الست يقولك اصل دي هرمونات. لا يا جماعه مش هرمونات, يعني هو اللي حصل في جسمها اكيد. بتخيل كمان حاجه تاني, عشان واحده صاحبتي عدت بالموضوع ده بتقول لي لما هحمل تاني مش هقول لاهلي, مع ان اهلي اكتر ناس مستنين يفرحوا, قالت لي عشان الفكره بعد ما تقولي في بيبي فينبسطوا, فكده العبء ان انت مضطره تروحي تقولي لهم يا جماعه البيبي مش موجود فيتضايقوا, بس مش عايزين يضايقوكي. بقى الست بتشيل كتير قوي برضه.
1: لا يعني انا اكيد الموضوع في الاول كان صعب بالنسبه لي. نادر كان متضايق جدا جدا يعني, بس مش زي يعني, وانا اللي جوايا البيبي اللي قلبه وقف, هو انا ما سقطتش, وانا البيبي أوكي. قلبه وقف جوا بطني وانا ما كنتش اعرف.
0: انت قعدتي شويه البيبي قلبه واقف اصلا وانت مش عارفه
1: بالظبط. فطبعا الوجع والموضوع كان غريب, وفكره ان انا خلاص عايزه اريليس البيبي لانه الاحساس بتاع ان في روح جواكي واقفه دي انا بالنسبه لي كانت صعبه. بس نادر يعني فعلا قرر ان هو يجي على على على الناحيه بتاعتي اللي هي كان بيحاول يشاركني احاسيسي وكان بيحاول يفهمني, لانه في الاخر هو راجل وانا ست, احنا مختلفين جدا, وانا ايموشنال اكتر جدا من او الست ايموشنال اكتر من الراجل, عاطفيه اكتر من الراجل بكتير. وكمان هي الام يعني, انا بالنسبه لي انا كنت ام يعني, مش ما جبتش البيبي بس حملت في بيبي, فده كان صعب بس اكيد قوانا جدا, قوى علاقتنا جدا, خلينا
0: مع ان انتي ونادر تعرفوا بعض من سنين
1: يعني انا ونادر تقريبا كده بقالنا 8 سنين نعرف بعض ودايما بنتكلم, ويعني مش
0: صحاب يعني
1: صحاب قوي. فهو وهو اكيد حافظني يعني, ممكن انا ما بقاش حافظه قوي عشان انا ما بيتكلمش زي كتير, بس هو اكيد حافظني. فهي كانت تجربه صعبه بس احنا حاولنا نطلع منها احلى حاجه, بس في الاخر لا كان في مومنتس وحشه قوي يعني انا فاكراها كويس قوي.

0: كنت لاقي حد تتكلمي معاه كارو، يعني اقصد ست، لان انا بحس ان في الاوقات كده احنا الستات بنعدي بحاجات بنحتاج ست تانية تكون بتقولك انا كمان، زي ما انت عملتي فعلا، انت عديتي بحاجة ولقيتي كذا حد بيقولك ايه ده، انا كمان في نفس الحتة، ومش لاقي حد يسمعني او يفهمني، او ممكن تلاقي حد يسمعك بس ان هو يقدر اللي عايزة اقول يريليت، يعني يبقى حاسس انا كنت فعلا في نفس الحتة دي. لقيتي حد كده حواليك؟
1: لقيت بس بصراحة مش كتير، كان في منهم قريبين مني بس ما كانوش كتير يعني. أيوة. بس هي كانت زي مراحل. أيوة. يعني انا عديت بكذا مرحله لحد ما بقى.
0: حلوه قوي الجمله دي على فكره، لانه فعلا زي ما انت بتقولي مراحل، ساعات الناس او بتحط في موقف صعب تحس خلاص اوكي، يقول لها مثلا اقعدي كام يوم كفايه بقى، عارفه جو اللي هو خلاص يعني كفايه قوي. زي ما حد، انا بجري واحده صاحبتي برده، يعني لما بابا راح السما فبعد الأربعين زي ما بيقولوا، راح قالوا لها خلاص بقى يعني رجعي الشغل رجعي حياتك بقى حسن. فعجبني قوي انك قلتي مراحل، عشان برضو احنا نبقى مش عايزه يعني كايند او بالراحه شويه نفسنا، اتس اوكي okay. يعني دي حاجه وجع بياخد مراحل عشان نوصل ان كارو قاعده هنا، ومش بس كده هي عايزه تتكلم في الحته او عايزه تعمل توعيه في الحته اللي وجعتها وتساعد ناس كتير. فاحكي لي اكتر بقى عن المراحل.
1: يعني لا يعني انا مثلا اكيد في الاول اصلا ما كنتش عارفه اتكلم مع ربنا، ما كنتش عارفه اصلي يعني، فكنت مديه لنفسي وقت في كل احساس يعني. أيوة. هو ان انا اعيط واتضايق وابقى مع نادر وكل ده كان مرحلة، وبعدين لما هديت دي مرحلة تانية، وبعدين لما ابتديت اتكلم مع ربنا دي كانت مرحلة تالتة، وبعدين لما ربنا وراني ازاي الوجع ده كان مهم فابتدى يشكلني ويقويني اكتر دي مرحلة تالتة، وبعدين ازاي استخدمت الوجع ده علشان حاجة لمصلحتي أنا والمصلحة غيري، ده كانت مرحلة تانية خالص. أيوة. إن زي ما بتقول يعني بعد ما بتهيل، بعد ما بتخفي بتتشفي من الوجع ده، ممكن تبتدي بقى تستخدميه ليكي ولغيرك. يعني
0: عايز أسألك إيه أول سؤال لما قعدتي مع ربنا حسيتي إنه جواكي قوي؟
1: لا أنا ما سألتش ربنا ليه يعني ما عرفش، يعني مش ده السؤال اللي جاني، بس سألته عايز مني إيه. قال لي حاجة غريبة قوي، قال لي عايزك تشكريني.
0: يعني إيه أصلا؟
1: اتخضيت شوية وقتها، قعدت كده شوية هديت و I reflected،
0: قعدت تفكري ده عايز،
1: وقعدت افكر يعني ايه اشكرك، اشكرك في ايه. وبعديها ابتدى بقى حاجات تتفتح لي، يعني نور لي حاجات كتير قوي، يعني اللي هو اشكره انه مش ده كان الوقت الصح، اشكره انه الوجع ده هيخليني شخص مختلف، اقرب لربنا، هيشكلني. ف يعني بعدين ابتديت افهم
0: واحده واحده
1: اللي هو يعني ايه اشكرك، يعني ابقي thankful. يعني إيه فعلا كانت اتخضيت، يعني
0: حاسه اصلا ان انا بدمع واحنا قاعدين. لا. لانه لا متخيله اصلا انك يعني عايزه اقول تترمي كده عند ربنا بوجعك وتنهاري قدامه وما سالتهوش ليه. بالعكس انا حاسه ان انت روحتي، يعني لما بتقولي انت عايز مني ايه، اكنك فاهمه كويس قوي ان ربنا هيستخدم الحته اللي انت فيها دي for a reason، في اللي سبب، يعني ده مش وقت.
1: بصي انا يعني برضو من حكمة ربنا ان هو حضرني بطريقة ان انا اشوفها بطريقة مختلفة، وده ما يقللش ان انا كنت موجوعة وكنت بعيط، لانه في ناس بتلخبط الاتنين.
0: حلوة قوي دي.
1: يعني مثلا في حد من الناس
2: يا رب يسوع عزي قلوبنا وثبت إيماننا وخلي رجعنا فيك أكبر من كل خوف ومن كل ظرف.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

فلسطين حد النهارده يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهارده عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهيه. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي برتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمه يقول كده غني في الرحمه، عنده غنى في الرحمه، يقول من اجل رحمته الكثيره، فغني في الرحمه وعنده رحمه كثيره، رحمه تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهارده ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول له ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

أساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. القس رضا عدلي يحييكم ويصلي أن يمتعكم الرب بالحماية والرعاية. كوفيد 19 اختصار كورونا زائد فيروس زائد ديزيز 19، لأنه اكتشف في ديسمبر عام 2019. أدركت تفاهة وضعف الإنسان أمام هذا الفيروس الصغير، أوقف العالم كله على رجل، الطائرات، الاقتصاد، الرياضة، العلماء، السياسيون، الجيوش، الإصابات، لم تستثني إنسان، الفنانين ورجال الحكم وحتى الرياضيين اللي بيتمتعوا بأقوى حماية وصحة، الأطباء، الشيوخ، الشباب، الألاف في كل يوم. حتى اليوم وصل عدد الإصابات إلى 6 ملايين، والذين قضوا انتهت حياتهم أكثر من 350,000 عبر العالم. هذا كله أوقفني أمام قضية الموت والحياة، أمام هذا المشهد الأخير، أمام الرب يسوع في السماء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ هذا ما سنتناوله في الدقائق القليلة القادمة. تناولنا أشياء كثيرة يصنعها يسوع في السماء، إنه يشفع فينا، إنه يشجعنا، إنه يسدد احتياجاتنا، إنه يأتي إلينا لكي يصنع منزلا في حياتنا، إنه مضى لكي يعد لنا مكانا. واليوم نتوقف ماذا يصنع يسوع في السماء. إن يسوع يدين الأشرار في السماء. استمع معي إلى هذا المقطع من كلمة الله من بشارة يوحنا من الأصحاح 5، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات من الآية 26: لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هذه كلمات عجيبة جدا ومباركة جدا، ونحن أمام هذه الكلمات نقف أمام إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. قال يسوع: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. نحن نقف إذن أمام اختيار من اثنين: إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. يسوع هو الديان. الآب أعطى الابن كل السلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان. من الذي يدين؟ يسوع الذي مات، بل بالحريق قام أيضا، الذي أيضا يشفع فينا. قبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ في هذه الفرصة من رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 10. كورنثوس الثانية 5:10، 2 × 5 ب10، عشان تحفظ الشاهد ده سهل جدا. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 10. ردد من فضلك الكلمات معي: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. ردد من فضلك معي الآية مرة أخرى: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. أنا وأنت نقف أمام خيارنا اثنين: إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فهل أعددت حياتك للأبدية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل قلت أننا نقف أمام خيار من اثنين، إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عندي بعض الملاحظات السريعة والهامة جدا التي أصلي أن كل واحد فينا بالروح القدس يعطي انتباها إليها. واحد، أنا أؤمن بالحياة الأبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. هذا ما يؤكده هذا النص الذي قرأناه، يقول الكتاب المقدس، يقول شخص الرب يسوع يوحنا 5:27: وأعطاه أيضا سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا أؤمن بحياة أبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. الضمير الإنساني يؤكد هذا، ضميري وضميرك، ضميري البشرية يؤكد أن هناك أبدية. يقول الكتاب المقدس في سفر الجامعة: صنع الكل حسنا في وقته. الله صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا استمع من فضلك، جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله جعل الأبدية في قلب الإنسان لكي يعي ويعرف ويستوعب الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. احنا في مصر عندنا واحدة من عجائب الدنيا السبع، عندنا الأهرامات. عقيدة المصريين القدماء كانت تؤمن بخلود النفس. أيوب، هل تعرف أن سفر أيوب هو أقدم سفر في أسفار الكتاب المقدس؟ أنا عارف أن سفر التكوين أول سفر في ترتيب الأسفار، لكن أيوب هو أقدم سفر كتب في الكتاب المقدس. وأيوب يقول: أما أنا فقد علمت أن وليي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر. إنني أتذكر كلمات داود عندما قال: لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. أنا أؤمن بالحياة الأبدية. قال داود أيضا في واحد من أجمل المزامير، مزمور الراعي، يقول أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إنني أؤمن بالحياة الأبدية. الذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس نهاية الحياة. ابن شنامية، ابنة يايروس، ابن أرملة نايين، لعازر، كل هؤلاء يؤكدون أن الموت ممر وليس مقر. يقول الكتاب المقدس: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب يخبرني بذلك، لأن الضمير الإنساني يؤكد ذلك، لأن الأتقياء يؤكدون ذلك، أيوب وداود، لأن كمان الذين ماتوا وقاموا يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية. أضيف فكرة أخرى قبل الفاصل: عدالة الله. مكتوب: لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عدالة الله. ما رأيك في الفاسدين الذين هربوا بفسادهم؟ المزورين، القتلة، الظالمين، المدمرين. ما رأيك في هؤلاء الذين هربوا من عدالة الأرض؟ هل يمكن

إن أن يهربوا من عدالة السماء؟ كم من أتقياء اتهموا بالزور؟ كم من أتقياء اتهموا بالفجور؟ كم من أوفياء اتهموا بالخيانة؟ أيها الإخوة الأحبة، إنني أؤمن بالحياة الأبدية، لأن عدالة الله لابد أن تأخذ مجراها. ردد من فضلك معي آية الحفظ مرة أخرى، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب المقدس يؤكد هذا، لأن الضمير الإنساني يشهد لهذا، لأن أتقياء في الكلمة المقدسة صرحوا بالحياة الأبدية، والذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية، الموت مجرد ممر وليس المقر. ثم ذكرت عدالة الله، لا بد أن تأخذ عدالة الله حقها. إن كنت تؤمن أن الله عادل فلا بد أن عدالته تستوجب هذه القيامة. ثم أضيف شيئا آخر، قيامة المسيح. قيامة المسيح تؤكد أن هناك حياة أبدية. قيامة المسيح حدث تاريخي، قام المسيح من بين الأموات. وقيامة المسيح حدث اختباري، قيامة المسيح تجعلني أختبر هذه القيامة هنا والآن. يقول الرب يسوع لمرثا، يقول لها سيقوم أخوك. ماذا قالت مرثا؟ قالت أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. مرثا على يقين إن لعازر سيقوم من الأموات في القيامة. ماذا قال المسيح؟ قال لها المسيح، استمع من فضلك، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أنا هو القيامة، ليس فقط أنا الذي سأقيم لعازر. المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. قيامته شخصية، وقيامته برهان على أنه ابن الله، وقيامته عطية. لقد قام المسيح وصار باكورة الراقدين، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. أنا أشكر الرب لأن يسوع قام من الأموات والآب أعطاه سلطانا أن يدين، لأنه كما أن الآب يقيم من الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يسوع في السماء سوف يدين الأشرار. إخوتي الأعزاء، كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المشهد الجميل البديع، عندما نلتقي عند شخص الرب يسوع في السماء. الأشرار يدانون، أما الأتقياء يقول الكتاب عنهم، إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ هل أعددت نفسك للأبدية؟ الأبدية أين ستقضيها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي. في سفر الأعمال يضع لنا الكتاب المقدس هذا التحدي، يقول الكتاب، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. لماذا؟ يقول الكتاب، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. التحدي هو التوبة. الله الآن يأمر كل لم يختبر المسيح أن يأتي إليه وأن يتوب. الله على استعداد أن يبدأ معك وفيك حياة جديدة بالإيمان بالمسيح يسوع، إن فتحت قلبك للخلاص به. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من سفر الرؤيا من الأصحاح 20. يقول الكتاب، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا وقفين أمام الله، وانفتحت أصفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الأبدية، أين ستقضيها؟ ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجدا وإكراما لك يا بطل الصليب، مجدا وإكراما لك يا مقام من بين الأموات، وفي قيامتك أقمتنا. مجدا وإكراما لأنك بالموت أمت موتي، وبالصليب سحقت خطيئتي. عشان كده عندنا سبب نسبحك لأجله، ليس كهؤلاء الذين في العهد القديم الذين سبحوك لأجل مواعيد لم ينظروها بالعيان، بل من بعيد صدقوها وآمنوا بها. لكن ها نحن بنيك وبناتك، أولاد العهد الجديد الذي بدمك، جايين بسبب صليبك نسجد، وبسر قيامتك نغني. كل من هو في ضيق وفي أزمة ينظر إلى صليبك فيدرك أنك عانيت مثله بل وأكثر منه، وكل من في رحب ينظر إلى رحبه ويدرك أن فرحته ونصرته ورفعته سرها أنك قمت من بين الأموات. مجدا وإكراما، عشان كده بنرنم، لأنك أنت الفادي الذي نزل ليصعد بي، والذي اتحد ببشريتنا لكيما يأخذنا إلى قلب شراكة طبيعته الإلهية. هللويا. لكيما نصير مشابهين صورته ونكون نحن إخوة كثيرين، وهو الأخ البكر. بالصليب جايين نرنم، مش ترنيمة غلب وألم، لكن ترنيمة نصرة ورفعة رأس. هللويا.

يترأف عليه ويقول: أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. يصير لحمه أغض من لحم الصبي، ويعود إلى أيام شبابه، يصلي إلى الله فيرضى عنه، ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. يغني بين الناس فيقول: قد أخطأت وعوجت المستقيمة ولم أجاز عليه. فدى نفسي، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، فترى

مين زيك؟ بص عليا لقاني في طين الحمقى، بص عليا لقاني في جب الهلك. راح قال لنفسه أطلقه، هللويا، أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة. القرار كان قرارك، والنزول كان بإرادتك، مع أنه زي ما بيقول القداس أنا بإرادتي اختطفت لي قضية الموت، ومع أن إرادتي هي اللي ودتني للموت، لكن أنت أيضا أردت بالحب أن تخلصني، أردت أن تأخذ الذي لي حتى لو جسم بشريتي وتتجسد وتلبسه لكي ما تتحد بي وبضعفي وبعجزي وبهواني وبعدم قدرتي، وتجرب مثلي في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. دي اللي لما يجي امتحانها دايما كنت تنجح، وخدت نجاحك وحطيته في رصيدي أنا السائط، فصرت بيك حي غالب ناجح فرحان منتصر على الخطية، منتصر على الجسد، منتصر على العالم، منتصر على إبليس، منتصر على الذات، لأن نصرتي مش نصرتي لكنها نصرتك أنت. جيت وغلبت لي وديتني الغلبة، جيت ومت موتي وديتني الحياة، فصرت حي بس حياتك أنت، وصارت ترنيمتي مع المسيح صلبته فأحيا، مع المسيح صلبته فأحيا. بس حياتي مش حياتي، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هللويا، مجدا وإكراما، لأن كل اللي يدرك ده ما يقدرش يعمل حاجة غير أنه يتحول هو شخصيا إلى تسبيحة ليك، وتتحول حياته إلى ترنيمة تمجدك، ويترك كل ما يشغله في هذا العالم ويلتفت إليك ويقول لك الله على اللي أنت عملته لي، هعيش لك قد ما حبتني وقد ما صلبت لأجلي وعني وقد ما أقمتني.

بصيت عليا وقلت أطلقه لأنك وجدت لي فداء. وأنا بصيت على نفسي لقيت نفسي حر مجدا وإكراما.

فصارت أغنيتي هي حريتي، وصار إطلاقي هو تسبيحتي. وصرت أنت وحدك، أنت سر ترنيمتي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بورتري صورة المسيح. الله خلقنا على أروع صورة عندما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والله اختارنا في المسيح يسوع لكي نكون مشابهين صورة ابنه، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها، ونحن نريد أن نتحرك من عبادة التأثير إلى عبادة التغيير لكي نكون مشابهين صورة ابنه من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. والرب يغيرنا من خلال كلمته بفعل الروح القدس عندما نركع ونصلي ونخضع ونطيع لمعاملات الروح القدس ولتشكيل الكلمة المقدسة في حياتنا. الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا، والصلاة هي تقديم أشواقنا وتمجيد إلهنا في اسم المسيح. وقلت إن الصلوات فيها تسبيح، اعتراف، طلبة، شكر وانتظار. وهناك أنواع من الصلوات، هناك الصلوات المرفوضة والمؤجلة والمعدلة والمعجلة، وهناك الصلوات المستجابة. يا رب أنا بشكرك من أجل كل مرة قلت لي فيها لا في صلاتي، واشكرك من أجل كل مرة قلت لي فيها انتظر في صلاتي، لكن بشكرك كمان من أجل كل مرة قلت لي فيها نعم. الرب يسوع علمنا وقال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أشكرك يا رب من أجل الصلاة المستجابة. ودلوقتي عايز أقول حاجتين مهمين جدا في هذه الحلقة. العلاقة وثيقة بين الكلمة والصلاة، ففي الكلمة اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق، زي أصابع الإيد. اقرأ الإبهام، تأمل السبابة، ادرس الوسطى، احفظ البنصر، طبق الخنصر. وكمان الصلاة نفس الحكاية، في الصلاة الإبهام الأقرباء، السبابة المعلمين، الوسطى الرؤساء، البنصر الضعفاء، والخنصر نفسي. والإيدين يشتغلوا مع بعض، إيد الكلمة وإيد الصلاة مع بعض. وما أروع أن تكون الكلمة والصلاة صنوان لا يفترقان في تشكيل حياتي الروحية، في صناعة بورتريه، شكل وصورة المسيح عينها. لذلك أنا أدعوك وأرجوك أن اقرن قراءة الكلمة بالصلاة، وعندما تصلي صلي بالكلمة، وعندما تصلي بالكلمة ارفع قلبك للرب. بص كده للحمام وشوف إزاي بياكل ويشرب، يوطي يشرب أو ياكل ويرفع راسه لفوق. تعلم إذن كيف تقرن صلاتك بالكلمة، وكيف تقرن الكلمة بالصلاة. بورتري صورة المسيح مشوار، رحلة، تبدأ من محطة الإيمان وتستمر رحلة الإيمان إلى أن نلتقي به ونراه بالعيان. وخلال هذه الرحلة يشكلنا الرب كل يوم من خلال كلمة الله، من خلال الصلاة، بعمل الروح القدس الذي يقدم لنا صورة المسيح والذي يرسم فينا صورة المسيح لكي نكون مشابهين صورة ابنه. أصلي من كل القلب أن تسأل نفسك، هل يرى فيك الناس صورة المسيح؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. قل للرب، حياتي بين يديك، فأنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك على صورة المسيح عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أصلي أن يشكل ويصنع ويرسم الروح القدس بالكلمة المقدسة صورة المسيح الأروع والأكمل والأبهى والأكمل، صورة المسيح في حياتك في كل يوم، لنتغير إلى صورته من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. بورتريه صورة المسيح، ويا لها من صورة.

0: جلجثة.
1: يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا الفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.
2: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك. قل للحكمة أنت أختي، وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة بكلامها. لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح، نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة. أخذ صرة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته، كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها، هابطة إلى خدور الموت.

انت نوع شخصيتك ايه؟ سي ولا دي ولا ايه؟ النهاردة هنحكي في الفكرة ديت في البرنامج في الدقيقتين دولت اللي جايين، انه كتير من المشكلة الحقيقية في اختبارات ونماذج وانواع تحليلات الشخصيات مش اني بس بعرفها، بالعكس حلو ان انا اعرفها، لكن المشكلة ان بعرفها اكتر واكتر وبتغرس فيها، لاني عارف بس ببساطة مش مديها اسم لا انا ولا اللي حواليا. لكن لما بعرف شخصيتي وبيقالها اسم، بعض نادي نفسي بالاسم ده طول الوقت، واللي حواليا بينادوني بالاسم ده، الكل بيفضل يقول لي روح يا دي، تعالى يا سي، وهكذا. وبيزداد للأسف تأكيد الشخصية بعيوبها قبل مميزاتها. المشكلة بعد كده اني بسعى أكد اللي في الشخصية ده في كل حاجة بعملها. اعرف نفسك، اه طبعا، ولازم أدرس وأعرف نفسي، بس عشان تغيرها مش عشان بس تأكدها، عشان تغير عيوبها وتنمي مميزاتها. ما تسمحش ان يبقى اسمك رقم او لون او شخصية، لكن خلي نفسك تبص دايما انا اقدر اطور فين، ايه المساحة اللي في نوعية الشخصية ديت ينفع تتطور وينفع تتغير، اللي ينفع تكتسبه من مهارات جديدة عشان تبقى شخصية مختلفة عن اللي انت فيها وتبقى احسن. من فضلك ما تبصش على حد وتقعد تحكم عليه بناء على الحرف بتاعه او اللون بتاعه، ولا تحكم على نفسك من الحرف بتاعك او اللون بتاعك. نوع شخصيتك ايه مهم، اه، لكن الاهم انت عايز شخصيتك تبقى ايه. في كتير من شخصيات الكتاب ربنا غير اسم الشخص اللي في الكتاب، لا يدعى بعد اسمك ابرام بل ابراهيم، لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل اسرائيل. ربنا رغم ان ناس كتيرة كانت بتقول للناس دي باسمائهم اللي بتعني حاجات من وراها، لكن قرر يديهم اسم جديد. الاسم الجديد دوت يعني بيقول له انت مش هتبقى شخصيتك بعد النهاردة يعقوب المتعقب، لكن انت هيبقى اسمك اسرائيل، هيبقى اسمك حاجة تانية، هيبقى اسمك امير مع الله، هيبقى اسمك شخصية جديدة. هو ده اللي الكتاب دايما بيعلمه لنا، انه ما تفضلش قاعد في الحتة والرقم والحرف واللون اللي الناس قالت عليه. انت عرفت نفسك، عرفت عيوبك، طور من نفسك وبص على قدام عشان تبقى واحد تاني مختلف.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

اهلا بيكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من برنامجنا الله بيتكلم. اهلا بيكم على راديو الحياه الافضل، مستمتعين برحله مع سماع صوت الله. الله بيتكلم في كل الظروف والاحداث، بيتكلم بطرق طبيعيه وانشاء يتكلم بالاعجاز. ربنا بيتكلم من خلال انتظارنا ليه. مزمور 40 يقول: انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. أكتر حاجة في حياتنا بتتعبنا هو الاستعجال. أنا عايز أسمع صوت ربنا بس ما عنديش وقت إن أنا أقعد قدامه. أصعب حاجة في حياتنا كمؤمنين هو الانتظار. إزاي أقدر أنتظر الرب وخصوصا لو الوقت عدى، لو أنا حاسس إنه الوقت خلاص؟ فأنا بحاول إن أنا أساعد ربنا وإن أحاول أزق ربنا، ومرات كتيرة في الحقيقة بزق الباب بكتفي او انط من الشباك. ربنا يبقى قافل الباب وانا مستعجل، فاروح مدي الباب كتف. لو فتحت الباب قبل وقته او باب مقفول مش في خطة ربنا يفتحه، اللي ورا الباب ده انا مش قديه، فيجي الرب يقول لي: انت مستنيني؟ انت منتظرني حتى لو طولت عليك؟ اكبر امتحان للايمان هو الانتظار. حب أليهو لما كان بيتكلم مع أيوب ورح قال له هذا التعبير في أيوب 35 عدد 10، بيقول لأيوب: ألم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل؟ ورح قال لأيوب في عدد 14: وإن قلت أنك لست تراه. حتى لو أنت مش شايفه، فالدعوة قدامه، طلبك على مكتب ربنا. أنت مش حطيت طلب على مكتبه؟ قال له: فاصبر له. صبري للرب وانتظاري ليه ده بيخليني في أوقات كتيرة أسمع صوته. الاستعجال قتل حياتنا، كل حاجة في حياتنا بقت سريعة، عصر السرعة. زمان كانت العيلة تقعد مع بعض على السفرة أو على طبلية في البيت كده، حاجة صغيرة يقعدوا يأكلوا عليها. النهاردة بقى في حاجة اسمها تيكاوي، يعني وأنا بجري للشغل وأنا بجري رايح مشوار باخد ساندوتش في طريقي ونسميه تيكاوي. حتى علاقتنا بربنا بقت علاقة تيكاوي. ايه تيكاوي؟ يلا كلمني، ها انا مش مستني يجي ربنا يقول لي: حبيبي تعالى انا عايز اعلمك الصبر. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. مرات كتير مش بنقدر نستناه. ابراهيم في وقت الانتظار سمع لكلام سارة وخد هاجر وجه اسماعيل، وابراهيم عمره 86، بس في وقت من الأوقات ربنا عمل حاجة رهيبة جدا، أنه إبراهيم 99 سنة كان عدى على الوعد 24 سنة، جه في زيارة لإبراهيم في تكوين 18 وبدأ يتكلم معاه، وابتدي ربنا يحقق الوعد وإبراهيم سنه 100. أوقات الانتظار بنعمل حاجات بندي ربنا زقة فيها. وانت في الانتظار تسمع صوته: مال إلي وسمع صراخي. سمع، وكانه بيقول حتى صوت الضعيف هو مال إلي، فضل لحد ما وصل لي وسمع صراخي. كم حد فينا يقول له: أنا هستناك، أنا صابر ليك ومستنيك، ورجايا وأمل حاططهم فيك، لا مش في الناس ولا في المال ولا في القوة ولا في القدرة، أنا عيني عليك وانتظار ليك، وحدك يا حبيبي اتكال عليك، وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي، ما أنت خلاصي. مين النهاردة يقول له: علمنا الصبر، علمنا الانتظار؟ قال: منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. يا رب اديني الوقت اللي جاي ان انا اتشدد واتشجع وانتظرك عشان اقدر اسمع صوتك واعرف اللي في مشيئتك وخطتك. يا ما مؤمنين استعجلوا، ولانه استعجلوا اختاروا غلط وتحركوا غلط، وبعد سنين طويلة اكتشفوا انه مش ده اللي ربنا عايزه، مش دي إرادة ربنا. طب كم حد يقول له: ما خطيش خطوة من غيرك ولا سمع صوتك، أنا مستنيك يوم اتنين تلاتة شهر سنة، بس وأنا بخطي أبقى بخطي وأنا متأكد أن أنا في خطتك ومشيئتك. أنا بصلي من كل قلب أوقات كتير وأقول له: احفظ رجلي واحفظ خطواتي، ما خدش خطوة برا مشيئتك، وما خدش خطوة يا رب تزعلك، لكن اديني الوقت اللي جاي أكون معاك وأكون أقول لك برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. يا رب ساعدني الوقت اللي جاي تمسك بإيدي وتخط معايا وتكمل معايا الأيام اللي جاية. والرب معاكي ومعاك، ويدينا انتظار ونستناه وإحنا قلوبنا راضية وفرحانة عشان نقدر نسمع صوته ونتمتع بمعيته
وإلى حلقة جديدة الرب معاكم.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، وصلني إنك عرفت الراجل اللي في عهدتك على أصدقاء جداد، وعرفت كمان إنهم أغنية وأذكياء وملحدين. ممتاز يا علقم، اختيار ممتاز، تشكيلة بيسميها العدو العالم. ومع صفات الرجل اللي في عهدتك مغرور وجنسي ومعتمد على عقله بس، اختيار ممتاز حقيقي، برافو. قولي، يا ترى ابتدى يحس ان ايمانه عكس افكارهم؟ يا ترى ابتدى يماين اموره؟ مش لازم بالكلام، خد بالك، اصل ممكن يبين انه موافق على كلامهم بهزة راس او نظرة خفيفة. فلا هو قال لهم انهم غلط وضد مبادئه، ولا هو خسرهم وخسر الفوائد اللي هيستفيدها منهم. ساعده يسكت لما يكون المفروض انه يتكلم، او يضحك لما المفروض انه يسكت. خليه يصرف معهم اكتر من امكانياته، يهمل عيلته علشان يتقرب لهم، لكن اهم حاجة انه ما يواجهش نفسه باللي بيحصل. ابعد عن عقله كلمة نفاق، خليه عايش في وهم الاعتدال والحكمة. لو عرفت تساعده يتظاهر بانه زيهم لفترة طويلة، بعد شوية هيبقى زيهم فعلا. عارف ليه هيبقى زيهم؟ دي طبيعة البشر يا حبيبي، لو تظاهروا بحاجة لفترة طويلة هتبقى طبيعتهم بعد شوية. بس انتبه، لأن العدو مش هيسيبه. العدو بينشر أتباعه في كل مكان عشان يحذروا أمثال الرجل اللي في عهدتك من تجربة اسمها العالم. فهدفك في المرحلة دي إنك تأجل مقابلته مع أتباع العدو. وما تقلقش، مفيش وعي كافي بفكرة العالم، محدش اهتم قوي إنه يوضحها. صحيح في كلام كتير عن عبادة المال، كلام سخيف، لكن اللي في صالحنا ان مفيش كلام كفاية عن قيمة الوقت او عن اختيار الاصدقاء او قد ايه العالم باطل. كلام فارغ وكويس قوي انه مش منتشر، اهتم انه ما يسمعهوش، ولو سمعه اقنعه ان ده تزمت وتطرف بدون داعي. وبالمناسبة كلمة تزمت دي من أعظم انتصاراتنا، لأنها بتنقذ ألاف من البشر من حالة العفة وضبط النفس. بس المشكلة إنه في النهاية هيعرف حقيقتهم، هيعرف إنهم تبعنا. شغلتك بقى يا شاطر إنك تخليه محتار. ده لو أنت شاطر، هتخليه عايش حياتين، حياة مع المؤمنين وحياة مع أصدقائه العالميين. مع الوقت غروره وكبرياءه هيصوروله إنه راجل متميز جداً، لأنه بيعرف يتعامل مع كل المواقف، وإنه كمان راجل متزن جداً، بل أكتر من كده. خليه يصدق إنه موجود وسط أصدقائه دول لهدف نبيل، إنه يدعوهم للإيمان بشكل معتدل. لو حظنا كويس العالم هيبلع. بكرر يا علقم، اختيارك كان ممتاز. عمك المحب، خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 9 أكتوبر، توجه العبادة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا مدى أهمية العبادة اللي بتساعدنا إننا ندخل لراحة الرب.
1: وإحنا بنتأمل في دعوة الرب لينا بالدخول لراحته، خلونا نفكر مع بعض في الأسئلة دي. هل إحنا نعرف فعلاً إيه هو معنى الراحة؟ هل بنستخدم وقتنا أحسن استخدام؟ هل عندنا قدرة نهذب نفسنا علشان نبطل نهتم بحاجات معينة؟ يمكن حتى في فكرنا، هل ينفع نهدي نفسنا ونوقف التفكير الزيادة في إيه اللي المفروض علينا نعمله؟ أنا بصدق إن ربنا بيهتم بشخصياتنا أكتر من اهتمامه بإنجازاتنا. ده لأن الإنجازات وقتية وزيلة، وأهميتها بتظهر في الزمن اللي بنعيش فيه بس، أما شخصياتنا فهي اللي هتحدد وضعنا في الأبدية وتأثيرها أبدي. إشعيا النبي شاف عرش الله وحواليه كائنات سماوية مجيدة هي السرافيم، وهي اللي بتقود العبادة في السماء. وكلمة سرافيم في اللغة العبرية جاية من كلمة معناها التوهج والنار، عشان كده السرافيم كائنات سماوية نارية قريبة من عرش الله، وبتصرخ ليل ونهار: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملؤ كل الأرض. إشعيا 6:3. لكل واحد منها 6 أجنحة بجناحين بيغطي وشه، رمز لعبادة الرب لازم تكون في تواضع ورهبة، وبجناحين بيغطي رجليه، وبتنين بيطير، ودي إشارة لخدمة الرب. ورغم أننا مع تقديم الشكر والتسبيح للرب سواء بالهتاف أو التسقيف أو الغنى أو حتى بالرأس المقدس، لكن كمان أنا أؤمن بضرورة تقديم العبادة للرب بكل خشوع وبكل خضوع، وده الوقت اللي نسمع فيه لصوت الرب. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، مزمور 95 والآيات 7 و8. أنا بدعوك إنك توجه قلبك تقضي أوقات طويلة في عبادة الرب، وإنك تتعلم إزاي تهدف محضر الرب. افتكر إن الرب دايماً بيدور على كل اللي قلوبهم كاملة ناحيته، فخليك أنت الشخص اللي بيدور عليه، والرب هيظهر ذاته ليك بقوة.
0: يا رب، عاوزة أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. بعلن إني بوجه قلبي بالكامل لعبادتك بكل خشوع، وبتعلم إزاي أرتاح في محضرك، وكل حرص إني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

فلسطين حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. القس رضا عدلي يحييكم ويصلي أن يمتعكم الرب بالحماية والرعاية. كوفيد 19 اختصار كورونا زائد فيروس زائد ديزيز 19، لأنه اكتشف في ديسمبر عام 2019. أدركت تفاهة وضعف الإنسان أمام هذا الفيروس الصغير، أوقف العالم كله على رجل، الطائرات، الاقتصاد، الرياضة، العلماء، السياسيون، الجيوش، الإصابات، لم تستثني إنسان، الفنانين ورجال الحكم وحتى الرياضيين اللي بيتمتعوا بأقوى حماية وصحة، الأطباء، الشيوخ، الشباب، الألاف في كل يوم. حتى اليوم وصل عدد الإصابات إلى 6 ملايين، والذين قاضوا انتهت حياتهم أكثر من 350,000 عبر العالم. هذا كله أوقفني أمام قضية الموت والحياة، أمام هذا المشهد الأخير، أمام الرب يسوع في السماء. يسوع في السماء ماذا يفعل؟ هذا ما سنتناوله في الدقائق القليلة القادمة. تناولنا أشياء كثيرة يصنعها يسوع في السماء، إنه يشفع فينا، إنه يشجعنا، إنه يسدد احتياجاتنا، إنه يأتي إلينا لكي يصنع منزلا في حياتنا، إنه مضى لكي يعد لنا مكانا. واليوم نتوقف، ماذا يصنع يسوع في السماء؟ إن يسوع يدين الأشرار في السماء. استمع معي إلى هذا المقطع من كلمة الله من بشارة يوحنا من الأصحاح الخامس، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات من الآية 26: لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هذه كلمات عجيبة جدا ومباركة جدا، ونحن أمام هذه الكلمات نقف أمام إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. قال يسوع: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. نحن نقف إذن أمام اختيار من اثنين: إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. يسوع هو الديان، الآب أعطى الابن كل السلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان. من الذي يدين؟ يسوع الذي مات، بل بالحريق قام أيضا، الذي أيضا يشفع فينا. قبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ في هذه الفرصة من رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 10. كورنثوس الثانية 5:10، 2 × 5 10، عشان تحفظ الشاهد ده سهل جدا. كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 10. ردد من فضلك الكلمات معي: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. ردد من فضلك معي الآية مرة أخرى: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. أنا وأنت نقف أمام خيارنا اثنين: إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة. لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فهل أعددت حياتك للأبدية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل قلت أننا نقف أمام خيار من اثنين، إما قيامة الحياة أو قيامة الدينونة، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. عندي بعض الملاحظات السريعة والهامة جدا التي أصلي أن كل واحد فينا بالروح القدس يعطي انتباها إليها. واحد، أنا أؤمن بالحياة الأبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. هذا ما يؤكده هذا النص الذي قرأناه، يقول الكتاب المقدس، يقول شخص الرب يسوع يوحنا 5:27: وأعطاه أيضا سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا أؤمن بحياة أبدية، إما في الجحيم أو في النعيم. الضمير الإنساني يؤكد هذا، ضميري وضميرك، ضميري البشرية يؤكد أن هناك أبدية. يقول الكتاب المقدس في سفر الجامعة: صنع الكل حسنا في وقته. الله صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا استمع من فضلك، جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله جعل الأبدية في قلب الإنسان لكي يعي ويعرف ويستوعب الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. احنا في مصر عندنا واحدة من عجائب الدنيا السبع، عندنا الأهرامات. عقيدة المصريين القدماء كانت تؤمن بخلود النفس. أيوب، هل تعرف أن سفر أيوب هو أقدم سفر في أسفار الكتاب المقدس؟ أنا عارف أن سفر التكوين أول سفر في ترتيب الأسفار، لكن أيوب هو أقدم سفر كتب في الكتاب المقدس. وأيوب يقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر. إنني أتذكر كلمات داود عندما قال: لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. أنا أؤمن بالحياة الأبدية. قال داود أيضا في واحد من أجمل المزامير، مزمور الراعي، يقول أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إنني أؤمن بالحياة الأبدية. الذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس نهاية الحياة. ابن شنامية، ابن تيروس، ابن أرملة نيين، لعازر، كل هؤلاء يؤكدون أن الموت ممر وليس مقر. يقول الكتاب المقدس: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب يخبرني بذلك، لأن الضمير الإنساني يؤكد ذلك، لأن الأتقياء يؤكدون ذلك، أيوب وداود، لأن كمان الذين ماتوا وقاموا يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية. أضيف فكرة أخرى قبل الفاصل: عدالة الله، مكتوب لينال كل واحد

بالخيانة. أيها الإخوة الأحبة، إنني أؤمن بالحياة الأبدية، لأن عدالة الله لابد أن تأخذ مجراها. ردد من فضلك معي آية الحفظ مرة أخرى، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان، فاجئتهم وفرحتهم بوجودك.

أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت إنني أؤمن بالحياة الأبدية لأن الكتاب المقدس يؤكد هذا، لأن الضمير الإنساني يشهد لهذا، لأن أتقياء في الكلمة المقدسة صرحوا بالحياة الأبدية، والذين قاموا من الموت يؤكدون أن القبر ليس هو النهاية، الموت مجرد ممر وليس المقر. ثم ذكرت عدالة الله، لا بد أن تأخذ عدالة الله حقها. إن كنت تؤمن أن الله عادل فلا بد أن عدالته تستوجب هذه القيامة. ثم أضيف شيئا آخر، قيامة المسيح. قيامة المسيح تؤكد أن هناك حياة أبدية. قيامة المسيح حدث تاريخي، قام المسيح من بين الأموات. وقيامة المسيح حدث اختباري، قيامة المسيح تجعلني أختبر هذه القيامة هنا والآن. يقول الرب يسوع لمرثا، يقول لها سيقوم أخوك. ماذا قالت مرثا؟ قالت أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. مرثا على يقين أن لعازر سيقوم من الأموات في القيامة. ماذا قال المسيح؟ قال لها المسيح، استمع من فضلك، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أنا هو القيامة، ليس فقط أنا الذي سأقيم لعازر. المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. قيامته شخصية، وقيامته برهان على أنه ابن الله، وقيامته عطية. لقد قام المسيح وصار باكورة الراقدين، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. أنا أشكر الرب لأن يسوع قام من الأموات والآب أعطاه سلطانا أن يدين، لأنه كما أن الآب يقيم من الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يسوع في السماء سوف يدين الأشرار. إخوتي الأعزاء، كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذا المشهد الجميل البديع، عندما نلتقي عند شخص الرب يسوع في السماء. الأشرار يدانون، أما الأتقياء يقول الكتاب عنهم إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ هل أعددت نفسك للأبدية؟ الأبدية أين ستقضيها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي. في سفر الأعمال يضع لنا الكتاب المقدس هذا التحدي. يقول الكتاب، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. لماذا؟ يقول الكتاب، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. التحدي هو التوبة. الله الآن يأمر كل لم يختبر المسيح أن يأتي إليه وأن يتوب. الله على استعداد أن يبدأ معك وفيك حياة جديدة بالإيمان بالمسيح يسوع، إن فتحت قلبك للخلاص به. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من سفر الرؤيا من الأصحاح 20. يقول الكتاب، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا وقفين أمام الله، وانفتحت أصفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الأبدية، أين ستقضيها؟ ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

اهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلا على اذاعه بيتر لايف. هلا وقت عباده رح نكون مع بعض معكم ايمن كفروني، وبصلي انه هذا الوقت يكون وقت بركه لكل حدا قرر انه هالنص ساعه بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السياره، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي اجى بذهنك بهذه اللحظه وقررت تفتح الاب او تسمع على الراديو وطلع قدامك وقت للعبادة مع فريق الحياة الأفضل. هلأ هذا الوقت هو صحيح وقت فيه ميوزك، وقت فيه حكي، بس اللي أهم من هيك إذا قلت له للرب بقلبك: يا رب أنا عم حضر قلبي لأن بدي أسمعك، بدي أسمعك، أنا عطشان لإلك. أنا متأكد أنه الرب رح يفتح ذهنك ورح يفتح قلبك ورح تشوف شيء يمكن ما شفته من قبل، حتى ولو كلمات سبق وسمعتها، بس اليوم عم تسمعها بطريقة مختلفة. بهذه اللحظة بصلي انه فعلا تكون عم تسمعها بطريقة مختلفة، وكل الهدف بالآخر مش انه نكون عم نقدم سيشن ميوزك، نحنا عم نقدم وقت للعبادة حتى كل حدا انضم لنا بهذا الوقت يقدر يستمتع بالوجود في محضر الله.

أشعياء بيقول بمحل: إيتي ببنية وببناتي من بعيد، وبكل من خلقته لمجدي خلقته. الله لما خلق الإنسان خلقه لمجده، خلقنا لمجده، مثل رسام لما بيرسم لوحة بالآخر لما اللوحة الناس بيجوا بيشوفوها بيشوفوا وبيشوفوا الفن اللي موجود بداخل هالفنان. اللوحة بحد ذاتها مش من أجل اللوحة، إنما من أجل مجد هذا الفنان. لما بترسم اللوحة الناس بيطلعوا بيشوفوا الإبداع اللي موجود بداخل الفنان. فكان بالحري الله اللي هو أعظم من أي فنان، الله الخالق. الفنان بيخلق من شيء بين يديه، إن كانت الألوان اللي بيخلطها أو المواد اللي بيستخدمها، كل إشياء بيستخدم من شيء موجود، ولكن الله يخلق من العدم. الله لما بيخلق بيخلق من العدم، وخلق كل الأشياء لمجده. نحن خلقنا لمجده. مرات كتير ما بنستمتع بحياتنا ومش عم نعرف نعيشها صح، ولا عم نعرف نفرح بحياتنا، لأن مش عم نعيش للهدف اللي خلقنا من أجله. منعيش لمجد أنفسنا، منعيش حتى نحقق ذواتنا، منفتكر إنه يوم اللي منحقق أنفسنا يعني. والمشكلة وين؟ إنه فهمنا لتحقيق أنفسنا، فهمنا للنجاح فهم خاطئ. أنا عشت سنين من عمري لحد ما صار عمري 30 سنة، كل اللي بدي أعمله إني حقق نفسي، حقق ذاتي، انجح. ومش غلط إني يكون عم بسعى لحقق ذاتي، ولكن كنت عم بشتغل كل شيء من أجل مجد نفسي. عشان هيك كنت غار من الناس اللي ينجحوا. الغيرة اللي كانت بقلبي بسببها كان إنه لما أشوف حدا عم ينجح حس إنه أخذ من المجد اللي أنا عم جرب حققه لنفسي، فما كنت عم بعرف استمتع. كل ما ينجح شيء من عمل من أعمالي افرح فيه لثواني، ويروح الفرح ليه؟ لأنه شوف غيري تاني حقق نجاح وحس وكأنه مجدي مش عم يظهر. ليه؟ لأني كنت عايش لمجدي. ما عرفت قيمة الحياة ومعنى الحياة الحقيقي إلا يوم اللي صرت عيش لمجد الله، وما عرفت عيش لمجد الله إلا يوم اللي فهمت حقيقتي كإنسان، إني أنا إنسان خاطئ، مصيري جهنم، ولكن الله بمحبته إجا إلى هذا العالم حتى يغيرني، يغير قلبي، شالني من الخطية، غسلني بدم ابنه، عملني واحد من أولاده، صرت إله. يعني بكلام الكتاب صرت خليقة جديدة. يوم اللي صرت خليقة جديدة رجعت للطبيعة اللي الله خلقني حتى كون عليها. الطبيعة الجديدة هي اللي مولودة حسب صورة الله حتى عيش لإله. ومن يوم اللي صرت عيش لإله صرت عم بعرف استمتع بحياتي، بكل دقيقة عم عيشها، بكل لحظة، بكل عمل عم بعمله. ليه؟ لأنه تغير الدافع تبعي. دافعي بالأول كان أني أعمل الأشياء لمجد نفسي، مشان هيك ما كنت عم بعرف عيشها صح، ولا عم بعرف استمتع بالحياة، ولا عم بعرف أفرح. لما صرت خليقة جديدة صرت أعمل الأشياء لمجد الله، مثل ما كنت عم رنم قبل شوي: ليس لنا بل اسمك أعطي مجدا. ويوم اللي صرت أعمل الأشياء لمجد الله صار حياتي إلى معنى وإلى طعم، صرت أعرف أفرح. هذا القدوس اللي دعانا حتى نعيش لإله، دعانا وسكن فينا حتى نعيش لإله، فما رح نعرف نستمتع بالحياة إلا ما نعيش ونفعل كل شيء لمجد الله.

بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ببدايات سنة 99، طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني، أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى، أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني، أو مثلا لحتى يحاولوا يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا، هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل، فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها، وبلحظة تتبخر لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم. لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة، غير أيام حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي، بس كنت بوقت روح على الكنيسة كواجب كعبادة، روح طقوس، ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة، مثل ما كنت عم بحكي أول شوي، من بعد ما تعلمت معنى العبادة، من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح، وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها، بالموسيقى اللي عم قولها، في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب، ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت، حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه، وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله، لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي، صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي، وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن أني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترنيمة اللي كتبتها، يمكن تاني ترنيمة كتبتها، كانت ترنيمة بتقول: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يا يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر، يمكن شهرين او ثلاثة اشهر، الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه، لبل خليني حط بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه، بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني، لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة، كمان مرة ومش حتى أتواضع، عم قلكن أنه مش أنا اللي كتبت، إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بورتري صورة المسيح. وصورة المسيح تنطبع في حياة كل ابن وابنة عندما نقبل شخص المسيح فاديا ومخلصا لنا في حياتنا. وتحدثنا في حلقات كثيرة سابقة عن أساسيات لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها، ومن ضمن هذه المتغيرات ومن ضمن هذه الأساسيات لكي نتغير إلى صورة المسيح الخلوة اليومية مع شخص المسيح. كالتفاح بين شجر الوار، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. في آخر حلقة من بورتري صورة المسيح تحدثنا عن الخلوة اليومية، وقلنا ما هي الخلوة؟ قلنا الخلوة اليومية هي الفرصة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، تستمع فيها إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتبتهج به في الترنيم. وتحدثنا عن أهمية الخلوة. الخلوة فرصة للتلذذ بالرب، وللتعبد للرب، ولنوال قوة للنصرة من الرب، وللقيادة العملية. وفي هذه الفرصة أريد أن أتحدث في نقطة هامة جدا. ما هي عوائق الخلوة؟ ما هي عوائق الخلوة اليومية مع الرب؟ سأذكر مجرد مفاتيح لعوائق الخلوة اليومية. نتيجة الإرهاق، في الغالب نحن نبدأ اليوم من النوم. أنت بتنام إمتى؟ وبتعمل إيه طول اليوم؟ لو فكرت أنك تاخد الخلوة اليومية بتاعتك في آخر اليوم، في الغالب أنت هتنام. واحد كنت بقوله لو هتاخد الخلوة اليومية في آخر اليوم وانت هتنام، قال لي أنا أفضل أنام مع ربنا على إني ما أخدش الخلوة اليومية. حلوة، بس ده مش أفضل الحلول. عشان كده أنا أشجعك أنك أنت تبدأ الخلوة اليومية في وقت لا تكون مرهق فيه. من ضمن عوائق الخلوة مشكلة السرحان، عدم التركيز. وعدم التركيز والإرهاق بيمشوا مع بعض. أو كمان المكان اللي أنا موجود فيه مكان غير مريح، مكان فيه دوشة، مكان فيه خروج ودخول كتير. لذلك اختار المكان المناسب الذي تأخذ فيه خلوتك. كمان عدم تحديد وقت ثابت. في الغالب أي عادة بتنشأ من تثبيت المكان وتثبيت الزمان. عشان كده أنا أشجعك من كل قلبي، اختار مكان مناسب، في تهوية مناسبة، في إضاءة مناسبة، وثبت الوقت الذي فيه تأخذ الخلوة اليومية مع الرب. أشجعك أن تبدأ الخلوة اليومية في الصباح، هذا سنتحدث عنه لاحقا. كمان عدم المعرفة بكلمة الله، الجهل بكلمة الله. هبتدي منين؟ بعضنا بيبتدي دايما من سفر التكوين وبينتهي عند سفر التكوين، يعني ما بيكملش. مرة واحد قلت له هتبتدي الخلوة بتاعتك ازاي؟ قال من سفر الرؤية. من فضلك ما تعملش كده، لكن أدعوك أن تبدأ بسفر قصير، بسفر سهل، وأن تستمر في قراءة الكلمة. عدم معرفة كيف أصلي. طب أنا في الخلوة أنا هقرأ الكلمة وهصلي. عدم معرفتي بكيف أصلي. لأجل ذلك أتى التلاميذ لشخص الرب وقالوا له: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. وسوف نتعرض لموضوع الكلمة والصلاة في حلقات قادمة، لكن أمر مهم جدا يحرمني من الخلوة اليومية هو وجود خطية في حياتك. وجود خطية في حياتك، دايما بقول إن كل البنزين الموجود في كل الدنيا لا يمكن أن يملأ تانك بنزين لعربية صغيرة جدا جدا جدا جدا. الخرم الموجود في تانك البنزين هيخلص البنزين اللي في العالم كله دون ما يمتلئ. لذلك إن كانت هناك خطية موجودة في حياتك فأنا أدعوك أن تعترف بها. إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، لكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أدعوك في هذه الفرصة أن تسأل نفسك: ما هو العائق الذي يحرمني من متعة ولذة وبركة الامتياز أن آخذ خلوة يومية منتظمة مع الرب؟ هل هو الإرهاق؟ السرحان؟ عدم تحديد وقت ثابت؟ عدم وجود مكان مناسب؟ عدم معرفة الكلمة؟ عدم معرفة كيف أصلي؟ أم وجود خطية في حياتي؟ وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتريه صورة المسيح، أدعوك أن ترفع صلاتك: يا رب غيرني إلى أروع وأكمل صورة، إلى صورة المسيح نفسها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه، والرب معكم.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيحة.
2: يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه يا، واهتفوا أمامه. أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون. جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع، أرجع من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضاربو الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي، قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا، انتهر وحش القصب، صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد، للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب. مبارك الله.

لسه في انكل وطنط لما بيقابلوني بيعاملوني دلوقتي رغم ان عندي 43 سنه بيعاملوني يعني لسه انا بعمل على روحي وبغير البامبرز بجد. ولسه في قائد كل ما بيقابلني بيفتكرني وانا بالشورت لما كنت مراهق ومتوتر وبفكر في البنات ومشاعري متلخبطه. ولسه في مدرسين في المدرسه كنت عندهم وانا في المدرسه وانا في ثانوي لما بيقابلوني بيعاملوني على اني بنط من على السور وبهرب من المدرسه. ورغم مرور السنين كتير وتطورات كتير وخطبت واتجوزت وخلفت وعندي شباب مراهقين وتطورات كتير حصلت، لكن الناس دول مش بيغيروا صورتهم عني. ده بالظبط اللي بيحصل مع ناس كتير مننا، ما بنصدقش الناس بتغير، محتاجين نقبل ونصدق ان الناس بتتغير، مش بس على مستوى الجسم على فكرة انه كبر وبقى اكبر واطول واضخم، لكن على مستوى العقل والفكر، على مستوى القلب والروح. لو ما عنوناش بعض ولو ما صدقتش ان اللي قدامي بيتغير يبقى اكيد انا كمان نفسي مقتنع اني مش بتغير. لو انت مقتنع انك مش بتتغير يبقى لما بتبص على اللي حواليك بتفتكر كمان ان هما مش بتغيروا. دي حقيقة. لما تقابلني بلاش تعاملني على نفس اللي شفتني فيه السنة اللي فاتت. خبرتك معايا السنة اللي فاتت المفروض ما تأثرش على النهاردة. عارفين ليه؟ لأنه ببساطة فات عليا 365 يوم فيهم 8760 ساعة حصل فيهم أحداث كتير في حياتي، وكل دقيقة من 552600 دقيقة عملت تغيير فيا وشكلتني وأثرت في شكلي. صدق الناس بتتغير، وده هيساعدك انك فعلا انت نفسك تتغير. عشان تصدق انك انت بتتغير من فضلك اشجعك تصدق ان الناس بتتغير.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانت هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي.

لي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم، رحلة جميلة، برنامج جميل، وإحنا بنسمع إزاي نسمع صوت الله ونميزه. أصوات كتير حوالينا، أصوات مزعجة، أصوات بنحبها، وأصوات عالية وأصوات منخفضة، لكن وسط كل الأصوات دي ربنا عنده صوت بيتكلم بيه. بس مين يسمع ومين يقدر ياخد باله من كلام اللي ربنا بيقولهوله؟ النهاردة عندي حلقة جديدة بتتكلم عن موضوع مهم قوي قوي. هنلاقي الكلام ده في صموئيل الأول 15 من عدد 22 لـ 24. صموئيل بيقول لشاول الملك، شاول ابن قيس: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء من شحم الكباش. وراح قال في عدد 23: لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوسن والترفيم، لأنك رفضت كلام الرب، رفضك من الملك. فقال شاول لصموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأن خفت من الشعب وسمعت لصوته. حاجة رهيبة وتحذير رهيب. صموئيل النبي بيقول لشاول: إيه صوت الغنم اللي أنا سامعه بره ده؟ قاله: في الحقيقة ربنا وصاني أن أنا حرم كل حاجة، بس في الحقيقة الغنم الضعيفة والبقر الضعيف أنا موتها، بس الغنم القوية والبقر القوية أنا قلت أقدم منها ذبيحة للرب. فجيه رح قال له كده: أنا عايز أقول لك على حاجة، أنه الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء من شحم الكباش. يقول له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما بسماع صوت الرب؟ وكأنه عايز يقول الخضوع القلبي، خضوعك ده مهم جدا جدا، عدم خضوعي يخليني ما اسمعش صوته. بيقول له: انت كسرت وسيط الرب، رفضت كلام الرب، وعشان رفضت كلام الرب رفضك الرب من الملك. عايز تقول ايه هنا؟ بيقول له: التمرد كخطية العرافة والعناد كالوسن. العبر ما فيهوش ك، فجاية في العبري العناد وسن. تعرفوا ان انا لو مؤمن عنيد، مؤمن عنيد انا في حياتي اوسان، تقول لي لا لا لا، هنا العناد وسن. يقول لك: بص انا كلمتي ما تتكسرش. يجي الرب يقول لي: ترجع عن عنادك، عارف انك غلط ومكمل، عارف انك غلط ومكملة. يجي يقول العناد وسن، ده في اوسان رهيبة. يعني مثلا يقول ايه؟ تقول لي لا لا، ما فيش حاجة اسمها اوسان في حياتنا. تعرفوا يقول ايه بقى؟ والطمع الذي هو عبادة الاوسان في مرة. تعرفوا ان المؤمن الطماع عابد وسن، والمؤمن اللي مش خاضع عابد وسن، او اللي عنده عناد. يا مرات كتير مش قادرين نسمع صوت ربنا لانه في عناد في حياتنا، في حاجة انا مصمم عليها. يجي ربنا يقول ايه؟ انت تعرف انه خضوعك ليه اهم منك تقدم ذبيحة، والإصغاء لي أفضل من شحم الكباش. وكانوا ربنا عايزه، أنت عايز تسمع صوتي؟ اخضع لي، اخضع لي أفضل منك تقدم ذبيحة، وأفضل منك زمان كنت تصعد لي شحم كباش. وكانوا بيقول حاجة: أنا بأصر مع الشخص اللي بيسمعني ويطعني. فهل أنا مطيع للرب؟ عندي خضوع قلبي؟ يقول: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ومرة تانية يقول: تواضعوا تحت يد الله القوي، يعمل إيه؟ فيرفعكم. هل أنا فعلا أقول للرب الأيام اللي جاية: شيل كل عناد من جوايا، شيل يا رب من جوايا كل تمرد، الدين الأيام اللي جاية يكون خاضع لصوتك، صوتك يملى الودان ونورك تشوف العيون. يا رب أنا عايز الأيام اللي جاية لو أنا حياتي وعنادي مخليني مش قادر أشوفك، ساعدني أطيعك، ساعدني أخضع حتى لو أنا مش شايف. مرات كتير رب يقول لي: حبيبي سلامك في الطريق ده، بس أنا مش شايف كده. طب أنت مصدق فيا؟ أنت مصدق أن أنا شايف لك الأفضل؟ أنت مصدق فيا أن أنا بختار ليك الأحسن؟ أيوة مصدق فيك، طب ليه مش عايز تطيعني؟ وكان الرب بيقول حاجة هنا، أنه شاول لما رفض كلام الرب وكان عنده عدم إصغاء، يقول له: رفضك الرب من الملك. أنا بصلي ألا أكون مرفوضا، حتى بولس قال: حتى لا أكون أنا نفسي مرفوض. وكأنه عايز يقول حاجة مهمة قوي قوي يا حبايب، إحنا محتاجين الأيام اللي جاية راجع خطواتنا، والراجع طاعتنا، والراجع خضوعنا. ده اللي على قلب ربنا يعمله معنا. الإصغاء أفضل من الذبيحة، والاستماع أفضل من الذبيحة، والاتضاع أفضل من الذبيحة. وكأنه عايز ربنا يقول له تعبير مهم جدا: إنك تطعني، تطعني دي الذبيحة،
تطعني وتكمل معايا، أنا هديلك صوتي وديلك مشورتي وديلك إرادتي وديلك مشيئتي عشان تقدر تكمل معايا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة، ربنا يعلمنا الطاعة، محتاجين نسمعك بوضوح ومحتاجين نكمل معاك، ومحتاجين الوقت اللي جاي يا رب تدينا نعمة ان احنا نطيعك. يقول كده بولس انه لما ربنا اعلن لي لم يستشر لحما ولا دما، لكن يقول انه انا طعت وطلعت معاه وصدقت فيه. واذا ربنا يبارك بولس ويسمعه صوته ويديله كمان يكون اناء من انية الوحي لانه طاعة. ربنا على قلبه لينا حاجات كبيرة وحاجات عظيمة، بس مين يسمع؟ مين يطيع؟ مين يقدر يكمل معاه؟ في الحقيقة أنا نفسي أصلي صلوة معاك ومعاك في نهاية الحلقة دي، تقول للرب يا رب شيل كل عناد من جوايا، شيل يا رب كل يا رب عدم إصغاء، يا رب ياما مرات أصريت وعنت وكملت بس أنا اللي تعبت، أنا بحط قدامك اللي جاي وبحط حياتي، بحط مشيئتك الصالحة ليها، ادينا طيعك واديني عيني تكون عليك وأقول لك حاضر وأمشي معاك الرحلة، وأنا مصدق فيك وفي صوتك أنك بتختار لي الأحسن والأفضل، وأقول مع اللي قال بروح النبوة أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. في اسم المسيح بصلي ليك يا رب الإكرام ولكل المجد، آمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برانس. 10 أكتوبر سماع صوت الرب. الأسبوع ده ديريك برانس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا أهمية إننا نسمع صوت الرب ونعبده بالروح والحق.
1: لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. مزمور 95:7. الآية دي بتوضح لينا سببين ليه بنقدم العبادة للرب. السبب الأول لأنه هو الله، لأنه هو إلهنا. فالله هو الشخص الوحيد في الكون ده اللي يستحق نقدم ليه العبادة. ممكن نشكر الناس ونمدحهم زي ما نحب، لكن ما ينفعش أبدا نعبدهم. العبادة بتتميز بأنها تخص الله وحده من غير منافس ليه. أنا بصدق أن اللي بنعبده بيكون ليه السلطان علينا، وكل ما زادت عبادتنا ليه بيزيد سلطانه علينا وبتزيد قوة تأثيره علينا. لكن على الناحية التانية، إذا ما كناش نقدم عبادتنا للرب فإزاي هيكون هو إلهنا؟ السبب التاني للعبادة هو أننا نحن شعب مرعاه وغنم يده. فالعبادة هي التجاوب الحقيقي الصح ناحية رعاية الرب لحياتنا. إحنا الشعب اللي بيرعاه، وإحنا قطيعه اللي بيقوده بإيديه. لكن خلي بالك، المزمور ده بينتهي بتحذير، وهو اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة. 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. في الأعداد 7:8-10:11. الفقرة دي بتحطنا قدام اختيارين، يا إما نعبد الرب عبادة حقيقية يا إما ما نعبدوش. لما بنعبد الرب إحنا بنسمع صوته، ولما بنسمع صوته ونطيع الصوت ده هيكون لينا الدخول لراحة الرب. وبتبان أكتر أهمية وصية سماع الرب لما نقرأ إرمية 7:23. أوصيتهم بهذا الأمر قائلا اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها. دي واحدة من الآيات اللي بتوضح لينا إيه هو طلب الرب، اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. أنا بختار إني أعبدك بكل قلبي عبادة حقيقية، وأسمع صوتك وطيعك، وبتعلم إني أرتاح في محضرك وأدخل لراحتك، وكل حرص إني مفقدش الراحة اللي ليا فيك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: حظي حلو جدا ان في الموسم الاول للبرنامج بتاعنا فانا معايا، يعني بجد
1: ده
0: فانا
1: حظي انا اللي سعيد
0: بجد
1: جدا.
0: ان فانا هنا في اجازه في مصر. فانا من اول ناس صحابي في من اول ما دخلت فريق باتل لايف الصراحه صحابي، وانا شخصيات مختلفه تماما. بس فعلا لما سافرتي ولما بتيجي بحس ان انا اتوحشت كواليتي تايم بتاعنا واحنا
1: ايوه
0: في العربيه. انا
1: وانا
0: دوشه قوي وهي
1: وانا
0: هاديه
1: بسمع
0: قوي
1: قوي.
0: وهي هاديه قوي، بس في نوع كده من الراحه وانتي موجوده. فانا مبسوطه قوي ان احنا النهارده جايين ندردش مع بعض. يعني كان نفسي الدردشه دي نبدا بدردشه على الجنب في العربيه
1: مثلا
0: قبل ما نيجي هنا، بس دلوقتي كله على الهوا. يا جماعه انتوا قاعدين معانا في الصالون دلوقتي.
1: يس. انا مبسوطة جدا جدا جدا ان انا يعني موجودة في مصر في الوقت ده، وانه ليا فرصة اني اكون موجودة في البروجرام ده.
0: سعيدة قوي. أصلا عايزة أقول لك، فانا لما فانا سافرت أمريكا تدرس وهي عندها مثلا أهداف أمريكا، بس أنا بالنسبة لي اللي كان غريب إنها يوم ما راحت أمريكا أخيرا ما راحتش قعدت مع أهلها، راحت تدرس في بلد غريبة لوحدك مفيش صحاب. يعني أنت مثلا هنا حتى لو أنت شخصيا انطوائية شوية عندك صحاب، اليوم زحمة. التغيير اللي حصل ده في حياتك أكيد في حاجات اتعلمتيها شوية
1: طبعا.
0: وحاجات حسيتي يا ريتني ما اتعلمتها. يعني بجد
1: مش قوي كده، بس طبعا في اختلاف كبير. انا يعني دلوقتي عايشة مع اهلي، بس اول 8 الى 9 شهور كده، 8 شهور ونص فعلا قعدتهم لوحدي وفي دورمز بيت طالبات، وكانت اكسبيرينس وخبرة جديدة جدا جدا جدا عليا. فاكرة التست اللي كنا عاملينه؟ كان باين ان انا حد انتروفيرت اكتر،
0: ايوه
1: وان انا
0: ايوه انتوا
1: احب الهدوء، وان انا مش
0: صح.
1: بانشيت وكده. بس بعد ما قعدت هناك وعملت التست ده تاني، لقيت ان انا الاكستروفيرت بارت بتاعي زاد.
0: حسيت انا
1: فده
0: عايزه بني
1: مبدئيا.
0: ادمين.
1: لا، اللي هو يعني في ايام كنت ببقى قاعده يعني ما بتكلمش، يعني اليوم بطوله ما فيش كلام، هي مذاكره بس. ف صعب قوي يعني. احنا فعلا وقتها صدقت ان احنا مخلوقات اجتماعيه، بس في اوقات اقدر اختار ان انا عايزه اقعد لوحدي الوقت ده.
0: ايوه
1: لكن انا ابقى قاعده لوحدي على طول، لا، دي حاجه صعبه جدا
0: جدا
1: جدا
0: جدا.
1: جدا جدا.
0: ايوه
1: والبني ادم بيحتاج اي حد يتكلم معاه،
0: صح.
1: يعني حتى بقى بالتليفون، فيس تايم، اي حاجه مع اي حد، بس يبقى في اي كوميونيكيشن.
0: صح. عايزه اقول لك لسه قريت حاجه بتقول بمناسبه الكلام، بتقول ان كلنا محتاجين في حياتنا حد يكون بيقول لنا كلام حلو مش بس موجود، لان ما حدش بيبقى كبير ان هو يسمع شاطر برافو عملت دي حلوه قوي النهارده. يعني حتى الست اللي بتعمل اكله مثلا، الام في البيت اللي بتعمل
1: ايوه
0: اكل طول حياتها، لما حد بيقول لها ايه ده الاكل حلو النهارده بجد بتنبسط،
1: بيفرق قوي
0: ما
1: طبعا.
0: بتحسش ايه يا جماعه انا بعمل لكم كل يوم اكل. يعني الكلام الحلو قد ايه بيفرق، فما بالك بقى ان احنا نبقى متواجدين. ده قصه
1: ايوه
0: تاني. طب انا اقول لك حاجه في بالي دلوقتي، انت اصلا مش هتكلم يعني وانا، انت طول حياتك ماسكه في ربنا فوق وتحت زي اي حد، بس ليكي علاقه بربنا. لما روحتي وبقيتي لوحدك وبره الكومفورت زون فجاه بره دايره الراحه بتاعتك، اكيد اختبرتي حاجه نوي تكوني اختبرتيها قبل كده. ايه دي بقى يعني؟
1: شوية الواحد هو في مصر يعني في نعم كتيرة قوي، انه الواحد حواليه كوميونيتي، حواليه سبورت جروب، حواليه الكنيسة، وحواليه الخدمة برضو، مشغول دايما بحاجات كتير، بس في نفس الوقت كأن في دوشة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. انا لما سافرت حسيت ان انا اتسحبت كده وبقيت لوحدي. ف الإنسان شوية وهو لوحده بيختبر بقى،
0: صح
1: يعني
0: جدا.
1: أنا مفيش جروب مستخبية وراه، مفيش خدمة فاكرة أنها مغطياني ولا أنا مستخبية وراه، لا، أنا خلاص، أنا هو أنا بطولي. فوقتها بتعرفي أنت فين فعلا في علاقتك مع ربنا. هل كانت معتمدة على أنه في ناس، على أنه في كنيسة؟ طبعا الحاجات دي بتشجع، وعشان كده احنا بنقول انه دايما لازم يكون ليك جروب وليك
0: ايوه
1: كوميونيتي، لانه اكيد ديفينتلي في وقت هنقع فيه، فانت
0: صح.
1: محتاجه حد يكون بيشجعك وبيقومك. بس عشان تعرفي برضو انت فين، يعني نطلع بره كل ده نشوف انا مين في الاوضه لوحدي.
0: ايوه دي
1: يعني انا
0: مهمة
1: المكان،
0: قوي.
1: المكان اللي انا كنت قاعده فيه هي كانت اوضه، يعني سرير ومكتب وكتل.
0: خلصنا. ايوه
1: بس هم ده يعني.
0: ايوه
1: فانا مين بقى في الوقت ده؟ فانا شويه ابتديت اتعرف انا مين لوحدي كده روحيا، انا مين لوحدي كده كشخصيه ككاركتر. مفيش اي تاثير، مفيش بير بريشر، مفيش اني لازم اعمل حاجه معينه او البس حاجه معينه عشان هي دي اللي ان، لما كنت بشوف حتى على انستجرام وفيسبوك انه مثلا بيتريقوا في مصر على التوكة اللي بقت مشهورة جدا
0: الوردة دي،
1: احنا ما كانش فيه كده هناك يعني. انا لوحدي اساسا ولا حتى مش عارفة الموضة فين، احنا فين الموضة بالظبط. فبختار الحاجة اللي انا عايزاها، بختار اللي انا مرتاحة فيه كلبس كفعل كأخلاق كروحيا، كل حاجة يعني بيور. أنا اللي بختارها دي السكة اللي أنا عايزة أمشيها.

0: عايز اقول لك ده ساعات بيكون اصعب يعني. الاسهل ان انا ابقى ماشيه ورا مجموعه او مثلا الكوميونتي ده بيفرض عليا كده عن ان انا ابقى مخيره. انا ساعات بحس ان المخيره على قد ما الناس بتشوفها نعمه هي نعمه, بس برضو يا نهار ابيض على الصعوبه بتاعت المسؤوليه بتاعتها.
1: صح صح قوي,
0: بتاخدي قرار
1: بس فيها حريه قوي. يعني لما برجع اشوف انه في ناس مضطره تلبس حاجه فلانيه علشان يبقى شكلها ان هي ان
0: صح,
1: انا مش مضطره اني اعمل كده. يعني حاسه اني تحررت من حته كان ممكن ابقى تحتها في وقت
0: صح,
1: بس يعني لما بتقعدي وقت طويل خلاص انت مش محتاجه تعملي ده, فبتكملي حياتك فعلا في الحريه دي
0: ومقتنعه. واضح انت بقيتي مقتنعه يعني. انت مش تقولي عشان انا يعني اجبرت فخلاص اتغيرت, لا انت عن اقتناع انا فعلا بالزبط. مش محتاجه اعمل كده. البير بريشر بتاع مصر مرعب في ايه يعني. انت جربتي يعني عايزه اقول لك انا فاكره المره اللي فاتت لما بانا جت وقعدنا نحكي في العربيه, فاكره ان احنا كنا قاعدين نحكي ان احنا بنتحط في ضغط بطريقه غير مباشره, وانه اوقات بيبقى نفسنا حد يجي من بره كده يقول لنا انا فاهم, انا حاسس, انا عارف ان انت مثلا دلوقتي عندك احتياج معين وعندك تساؤلات معينه, ويحترم اللي احنا بنعدي فيه. بس مش ده اللي بيحصل دايما, بالعكس يعني بحس احنا هنا في دوائر اكتر, او اتمنى ان احنا ما نكونش محاطين دايما بالدوائر دي. بس عارفه الناس اللي بتحسسك عادي ايه, وانا ما انا لسه امبارح كانت لسه في نفس الحته. لا, اللي انا بعدي بيه واللي انا محتاجاه عاملني بمشاعري, لان قصتي مختلفه. قصتي مختلفه عن ليزا. فا ايه الضغط اللي انت كنت حاسه هنا؟ انا في الضغط ده قوي. واما طلعتي بره, مش بتكلم بقى انك روحتي بره او جوه, انا اقصد طلعتي بره الدايره بتاعت الضغط دي, حسيتي اوف يعني راحه رهيبه.
1: هحاول اجاوب على السؤال ده, بس عايزه اوضح برضو في الاول انه هناك في ضغط, بس ضغط مختلف.
0: اوكي,
1: يعني انا ما اقصدش خالص ان هناك الدنيا وردي, بالعكس انا لسه بفكر احتمال كتير. احتمال كبير
0: هي اللي بتقدم الحلقه السيزون الجاي.
1: احتمال جدا يعني فاهمه, احتمال جدا ارجع, انا مش عارفه لسه. فكل حته فيها البريشر بتاعها
0: صح,
1: لكن لما بتخرجي من واحد بتستوعبي هو كان تاثيره ايه عليكي. هنا تاثير شويه شلاليه, فكره انه انت في الجروب ده ولا لا. هنا تأثير شوية أنتي معروفة ولا لأ. برضو فكرة اللبس, يعني أول ما جيت حاسة الناس كلها استنبة واحدة.
0: أيوة.
1: في إيه يا جماعة؟ أيوة. فيمكن دي في برا يعني أمريكا أو أوروبا ما تحسيش أن الناس كلها لابسة زي بعض, بس يمكن تلاقي ده في الوطن العربي أكتر
0: عشان احنا مش ورا الترندات,
1: مع الناس عاد بتبقى فعلا حلوة ولذيذة وشيك وكل حاجة. يعني أنا مش ضدها, بس ضد إنه الواحد يكون بيعملها وبيضغط على نفسه ماديا, أو حتى لو شكل جسمي مش لايق على اللبس ده, أو ماديا أنا مش قادر عليه. ما ضغطش على نفسي إن أنا أمشي في نفس السكة.
0: أيوة.
1: وبعدين ممكن الواحد حتى بأقل قوي ماديا يبقى شكله شيك ونظيف. يعني أنا بحس إن النظافة أهم قوي من أنه إيه البراند اللي أنا لابساه, أو جبت الحاجة دي إمتى, وأول واحدة جبتها ولا لأ, ولا أيوة. جبتها بكام. فبحس أن النظافة أهم, ودي حاجة أنا ما كنتش بحبها برضو برا, لأنه برا هما بيهملوا قوي. يعني بننزل بقى بالبيجاما بقى والشبشب. أيوة. فخلاص أيوة. يعني
0: النص ده مش
1: فإحنا في حتة تانية. فالدنيا لما وسعت قوي هناك أن الواحد براحته خالص, فانت بتختاري بقى الحاجه المريحه بالنسبه لك, اللي شكلها حلو عليكي, اللي مريحاكي. فما بتبقيش تحت الضغط قوي اللي كان موجود هنا.
0: انت قلتي حاجه مهمه, الشلاليه وان يبقى معروفه, ودايما بحس ان احنا في مصر بقينا عايشين اكن في سباق. كله بيجري صح. عايز يبقى اول حاجه. بس بجد احنا مش عارفين احنا بنجري ورا ايه, وعايزين نثبت نفسنا لمين, وفي سباق مع مين. يعني عارفه بحس ان احنا في خناقه من جوه, ومش عارفين بجد. يعني سالتي ايه ليزا بتسخني مع مين, مش عارفه, بس في حته جت حطينا فيها كلنا الجيل بتاعنا فعلا غلسه قوي ومزعجه جدا. ويمكن ده لما انت طلعتي بره حسيتي ايه ده, احنا ممكن نعيش عادي في هدوء, انا مش مضطره اجري الجريه دي, انا مش في سباق مع حد.
1: أيوة.
0: ده اللي هو ما كانش حاصل هنا. من حاجات بقى وانا برضو اللي وحشتني قوي معاكي القعدات في العربيه, ممنوع نتكلم. وعايزه اسالك على حاجه, كنت حاسه مثلا في حاجه انت في وقت في حياتك كأنك ليبل محطوطة في قالب معين، فانا محطوطة في القالب ده، وما طلعتي برا كل الحاجات دي وسبتيها، حسيتي ايه ده انا اصلا القالب ده، القالب ده مش بتاعي، مش مقاسي، مش انا. عارفة جو ان احنا بنبقى ليبل ده واحنا
1: بفكر
0: عارفة الاحساس ده اللي هو انا شخصيا يعني انا فاكرة في وقت كده بتحط في كل مرحلة تقريبا في ليبل، بس بقى عندي حتة كده لما كبرت شوية ومش عارفة هي صح ولا لا، بس انا بقيت حاسة انا مش عايزة اثبت حاجة لحد، مش فارق معايا اثبت حاجة لحد، فاهمة يعني؟ في وقت كنت بحس ان انا جوايا خناقة، لو فانا فاكرة ان ليزا غلسة، لا سوري، لا انا اثبت لك ان انا لذيذة يعني انت بتهزري بجد، بحس ان انا لازم اثبت لك لا انت غلطة. انا وعايزة اقول لك حاجة، انا مش بثبت حاجة مش حقيقية، انا بحس بس هي اللي فهماني غلط. في وقت كده كنت حاسة انا مش كده، انا محتاجة اثبت لكم ان انا مش كده.
1: مش عارفة انا يعني اعتقد ان انا من زمان شوية بكبر دماغي في الناس بتقول ايه، بس يمكن الموضوع زاد فعلا لما بعدت شوية. يعني بقيت أختار بقى الحاجة اللي أنا بحبها. فكرتيني شوية بفكرة الليبل دي، يمكن يعني مش متأكدة قوي، بس كان في وقت بحس إنه ممكن ناس تبص إنه دي

0: فده ليبل بس عادي مش
1: متضايقه
0: منه.
1: لسه كانت نادو في حلقه بتقول ان هي اتحطت في ليبل ولا ايه الليبل اللي اتحطيتي فيه، بتقول ان انا طيبه، فبتقول مع الناس كانت بتقولها لي يعني نيتها يمكن حلوه، بس عارفه لو انت طيبه كان يا حرام انت طيبه ليه انت. فساعات فعلا الليبل ما بيكونش وحش بس الناس بتقول لك بطريقه اكن انت في حاجه ناقصه،
0: في مشكله،
1: طب ليه
0: محتاجه تبقي شريره مثلا.
1: انا ممكن اكون بعمل ده، انا فعلا بحب الكنيسه، بحب الخدمه بقى. طب هسألك سؤال يا بونا كده برضو في بالي، من عدد بتاع نظرتك للعلاقات، يعني عارفة احنا ياما حكينا في العلاقات انا وانتي، وياما شاركنا مع بعض، وياما كان عندنا تساؤلات كتير قوي، وعارفة ان كل مرحلة في حاجات كده بتتغير، عارفة لما تبعدي وتروحي وتيجي وتقعدي وقت مع نفسك اكيد في حاجات بتتغير،

0: برضو عايزة أقول، لكن كأني بعدت شوية عن الدوشة. انسحبت كده، أو ممكن لو حد عايز يختبر الحاجة دي ياخد خلوة وقت طويل، أو يعني يروح حتة كده يهدى يبعد عن كل الضغوطات. في وقت كنت بحس هو المشكلة فيا، بس لما بعدت حسيت بالعكس، أنا حاسة أن أنا يعني I'm good enough يعني.
1: أيوة.
0: فحاسة أن أنا متصالحة شوية مع نفسي، بما أننا إحنا سينجلز.
1: أيوة. ده عايز أقولك ده حوار مهم أصلا. وحتة المشكلة فيا يعني، سوري بقاطعك، بس بفتكر محد مثلا في وقت يقول لي أنت مش مرتبطة أقول له لأ، يقول لي إزاي ازاي انت قاعده كده؟ حاسه يا جماعه هو في دور معين المفروض انا بعمله وانا مش عارفه. يعني ليه بتحملوني انا الحته بتاعه ان انا قاعده كده؟ في اسباب كتير فاهمه، وده ابتدى يخليني ممكن بره ارد، بس ارجع اسال هو المشكله فيا؟ خلي بالك ده سؤال احنا بنقوله كاجوال، بس هو بيوجع.
0: ايوه طبعا، وحتى لو في بنات كتير ما بتقولهوش بصوت، بتقوله جواها، لانه كانك بجد البلد يعني المجتمع اقصد مخليكي كأنك في امتحان.
1: صح.
0: انت ما نجحتيش في الامتحان، فلو انت مجتهده هتبقي بتحاولي تسألي نفسك انا ما نجحتش ليه في الامتحان، او ليه لحد دلوقتي ما اخدتش الشهاده دي. فعلا كأنه ليبل ان انا متزوجه واعول.
1: ايوه.
0: في حين انه الارقام بتقول حاجه يعني مش احسن حاجه برضو. صح. يعني صح. بتلاقي ناس يعني يدوب لسه متجوزين كم شهر والدنيا ما كملتش. فأنا بحس أنه مش الهدف أن أنا يلا. صح. اللقطة بتاعت الفستان الأبيض. لا، أنا محتاجة واللي أنا بصلي له أنه تبقى الحياة اللقطة في الآخر، وأنا شعري أبيض وعجوزة أكون أنا مبسوطة ومرتاحة وحاسة أنه ربنا مبسوط بيا وباختياراتي.
1: أيوة.
0: ولو في أجيال أخرى تكون فخورة باللي احنا عملناه. فيعني شوية عايزة نفسي يعني في اللقطة الطويلة دي، مش اللقطة القصيرة بتاعت
1: المشكلة. الناس اللي بتقعد تقولك ليه ويلا وتأخرتي أو ما تأخرتيش، معرفش برضو على أي أساس بجد بيقرروا إن احنا تأخرنا أو لا، إنه في الآخر محدش هيشيل شلتك. يعني هما دورهم بيخلص عن، وبجد هقولك حاجة، بيفرحوا الله اتجوزت زي ما أي حد تاني اتجوز، يعني مفيش حاجة إيه، مفيش إنجاز مختلف أنت عملتيه، لكن محدش بيشيل شلتك. فعشان كده بحس اللي هو يعني في الوقت ده انا بسمع لمين اصلا؟ باخد راي مين؟ بسمع نصايح من مين؟ مين لما يقول لي كلمه لمين؟ لما حد يقول لي بصراحه ليزا ما كانش المفروض تعملي كده، او محتاجه تشتغل نفسك على النقطه دي، اصدقه فعلا واقول امين. ومين تاني احس لا انت عايز ايه بقى؟ يعني انت بتقول لي ايه؟ طب بسالك سؤال. قولي حاجه.
0: وعايزه برضو اقول حاجه، انه شويه برضو في الوطن العربي او في مصر احنا عاملين قضيه كبيره من الموضوع ده، وموضوع امتى وتاخرتي. يعني في نقطتين عايزة أقولهم. برا مش هتلاقي كده. دي مش دعوة.
2: يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك، وأثمر لمجد اسمك. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم أينما كنتم. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، والشمس ذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. نفس الأمر يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 9 الآية 8: لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. نفس التوبيخ يأتي إلى المستهزئ فيبغض الإنسان، ويأتي إلى الحكيم فيحبك. الشمس تشرق على الشمع فتذيبه، وذات الشمس تأتي على الطين فتزيد من صلابته. والله بنفس الطريقة يمطر على الأبرار والظالمين، يشرق على الأبرار والأشرار، إنها ذات الشمس. لكن من رفض وأخرج الله العلي من معرفته لن يرى في الشمس رسالة الله المحب الصالح الجواد. ومن وضع مخافة الله في قلبه صار فيها عطية، منحة، نعمة من أبيه السماوي. والله عبر التاريخ، الله عبر التاريخ يرسل تحذيراته وإنذاراته، ووضع أمام الإنسان البركة واللعنة، الحياة والموت. قال المسيح: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هناك إذن صوت المسيح، والمسيح الآن في السماء يعمل. إنه في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يظهر ذاته لنا، مضى لكي يعد لنا منازل، وسوف يأتي لكي يأخذنا إليه. هذا عمل الآن يقوم به المسيح. لكن هناك عمل مستقبلي، عمل حالي وعمل مستقبلي. عمل حالي يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يظهر ذاته لنا، يشجعنا، يعد لنا منزلا. لكن هناك عمل مستقبلي للمسيح عندما سيأتي ثانية، سيدين الأشرار، هذه قيامة الدينونة، سيكافئ الأبرار، هذه قيامة الحياة. أنا أشكر الله من أجل كل واحد اختبر خلاص المسيح، لأنه يستطيع أن يقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. سوف أتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن قيامة الحياة، عن مكافأة الرب للأبرار. يا له من مشهد بديع، يا له من موقف رائع. قبل أن أسترسل في حديثي أريد أن أتوقف مع آية الحفظ، وآية الحفظ تأتينا من بشارة متى أصحاح 25 الآية 34، متى 25-34، حيث يقول المسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ردد من فضلك معي الآية، ردد الشاهد والآية، متى 25-34: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، سوف يأتي يسوع لكي يدين الأشرار ويكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في الدقائق القليلة القادمة سوف نتناول معا مجيء المسيح ثانية لكي يكافئ الأبرار. آية الحفظ متى 25 الآية 34 يقول للمسيح: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عندي ملاحظات كثيرة سريعة أريد أن أقدمها مع هذه البسمة وهذه الهمسة. الملاحظة الأولى: الخلاص بالمسيح ينقلنا الآن من الموت إلى الحياة. تقول الآية: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم، اسمع من فضلك، الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الخلاص بالمسيح إذن ينقلنا من الموت إلى الحياة. ثم اثنين: الخلاص بالمسيح يعني أنه نقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. هذا ما تقوله الآية في كولوسي 1 الآية 13. تقول الآية هذه الكلمات، تقول: شكرا لله الذي نقلنا، الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، شاكرين الآب الذي خلصنا، أهلنا لشركة ميراث القديسين، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. إن الخلاص بالمسيح الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الخلاص بالمسيح يعني أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، يعني أننا انتقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت النور. الخلاص بالمسيح يعني شيء ثالث، يعني أننا ورثة الملكوت. نعم، يقول الكتاب هذه الكلمات في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 16 و17، يقول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. كلمات جميلة يقدمها لنا الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 1 الآية 13 و14، يقول: الذي فيه أنتم أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. الروح القدس الذي سكن في قلبي وفي قلب كل مؤمن بالمسيح هو عربون. العربون هو مقدم الثمن الذي يدفعه المشتري، وكأن المسيح إذا اشترانا دفع عربون امتلاكه لنا في المجد، عربون الأمجاد. الروح القدس يؤكد لنا بالفعل أننا ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. أربعة: الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. السماء تختلف عن السماويات. السماويات مقام، حالة، مركز، مجال. يقول في رسالة أفسس: باركنا بكل بركة روحية في السماويات، أقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات. ويقول عنا نفس الشيء، أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. إن الخلاص بالمسيح يعني أنه أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. خمسة: الخلاص بالمسيح يعني أننا سنقيم إلى الأبد مع المسيح في السماء. يا له من امتياز. لذلك قال الرسول بولس: ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وهل يمكن أن ننسى وعد المسيح للص على الصليب عندما قال له: اليوم تكون معي في الفردوس؟ لأجل هذا قال المسيح: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يا له من امتياز. نعم، يقول الرب يسوع: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. إن المسيح في السماء، وسوف يأتي لكي يدين الأشرار ويأتي لكي يكافئ الأبرار. فهل أعددت نفسك للأبدية؟
فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في هذه الفرصة نتوقف عند مجيء المسيح ثانية لكي يأخذنا إليه ولكي يكافئ الأبرار. نعم، إنه سيعاقب الأشرار. هذه هي دينونة الموت وقيامة الدينونة، وهناك قيامة الحياة. الرب يسوع

0: قليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. إن الرب يسوع يؤكد لنا أن من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. الرب يسوع سوف يأتي من السماء ليكافئ المؤمنين. لذلك يقول الرسول بولس بكل يقين: قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، التفت من فضلك، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبونه، الذين يحبون ظهوره، الذين يحبونه أيضا. هناك إكليل الحياة للشهداء، وهناك إكليل البر للأتقياء، وهناك إكليل المجد للخدام الأمناء. ترى هل لك هذا اليقين في نوال الحياة الأبدية؟ يسوع سوف يأتي ثانية، فهل أعددت نفسك لهذا اللقاء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. قل لي من فضلك، ما هو تأثير إنذارات وتحذيرات وتأديبات الرب لك؟ إن الشمس تسطع على الطين فتزيد صلابته، وتأتي على الشمع لتذيبه. أصلي من كل القلب أن تأتي كلمة الرب ونحن نتحدث عن مجيئه، إما إلى قيامة الدينونة أو إلى قيامة الحياة كل واحد فينا. أصلي من كل القلب أن هذا الصوت يدفعك لكي تقبل المسيح فاديا ومخلصا لك. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام. في موكب جيش الغالبين سوف أسير مع يسوع، فادي حياتي على الصليب قائد الجيش العظيم. عندما شمسي من هنا تغيب، عن يقين أضيء هناك، أدخل مجدا قد أعد لي قبل تأسيس الأفلاك. وعندما تفتح الأصفار ويؤخذ سفر الحياة، ينده اسمي مع الأبرار ونقاد للقاء. رغم أنني أول الخطاة في الجحيم نصيبي هناك، إلا أنني نلت نعمة حسبت لي بر ذاك. في موكب جيش الغالبين سوف أسير يا يسوع، يا فاتحا أبواب الخلود، يا حياة المؤمنين. حول عرشك الأبيض العظيم كم سيحلو لنا الجلوس، حيث نرفع لك شكرنا يا مخلص النفوس. حيث نرى وجهك الجميل نسمع صوتك الحنون، يحكي لنا سرك العظيم، قصة الحب العجيب، حبك لنا وافتدائك لعصاة قصاة القلوب. عندذا نشدو مجدا لاسمك أي ربنا المحبوب. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.